0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ إسماعيل القناوي وقد تلا علينا من سورة النحل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الثالثة وخمس دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نواصل معا رحلتنا الإيمانية المباركة حيث نستمع إلى أولى فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البناء والذي يرتل علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

عين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ

وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

سبحان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

0: أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة حتى الآية 74. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل ينقل لحضراتكم صلاة فجر الليلة الزميل فؤاد حسان من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التوشيح الدينية والشيخ سيد عطية نداء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق الله العظيم. الحمد لله الذي وجه قلوب الخلق إلى محبته وإلى محبة بيته الحرام وشعائره المهيبة الحسان حتى تعلق القلب بها وازداد الشوق إلى رؤيتها وإلى زيارتها وإلى حج بيته الحرام. فسبحان من أعطى لمكة حرمة وجعل فيها نورا وجمالا وضياء وجلالا. يا ليتني في قلب مكة قائما كي أمزج العبرات بالدعوات وأطوف بالبيت العتيق ملبيا أشم منه روائح الآيات وأسير بالقلب العليل مداويا ليزول هم قاتم الجنبات. وإذا سعيت على الصفا فيهزني فيض الإله بواسع الرحمات فهناك يمتلئ الفؤاد تعلقا بالله في حب بكل ثبات. يا رب إن ضاق السبيل رجاؤنا سكنى تدوم بجانب الروضات فارحم دموعا يا إلهي ملؤها شوق يطير برائق النسمات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك الأغر من أيام الله تعالى، وننقله من هنا من الجامع الأزهر الشريف، قلعة العلم والعلماء وحصن الإسلام الحصين. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون صلاة مشهودة أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليال عشر. ويقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. مستمعين الكرام، في هذه الأيام تزدان الأرض بوفود الحجيج وتضاء السماء بنور الملأ الأعلى وتتألق الكعبة وسط الدنيا، حيث يتوافد الحجيج من كل بقاع العالم على بيت الله الحرام، كلهم أمل في رحمة الله. ففي كل عام يتجدد الشوق والحنين إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك يسعد الطائفون ويبكي التائبون، هناك تسكب العبرات وترفع الأكف بالدعوات، هناك تخشع القلوب فلا تسمع إلا همسا. في مثل هذه الأيام من كل عام يبلغ الحنين إلى البقاع الطاهرة ذروته، فتذوب قلوب المؤمنين شوقاً إلى أداء فريضة الحق، شوقاً إلى أداء فريضة الحج وإلى زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلما اقترب موسم الحج ازداد الشوق إلى زيارة بيته الحرام، واشتاقت النفس إلى التلبية وإلى الوقوف بعرفات الله. لب الحجيج فهاجت الأشواق، وبكى الفؤاد وفادت الأحداق، شوقاً إلى البيت العتيق وتيبة، شوقاً إلى البيت العتيق وطيبة، فمتى تحط رحالها الأشواق؟ فاللهم ارزقنا وإياكم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً. اللهم ارزقنا حج بيته الحرام عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، دائماً ما نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو كلام رب العالمين، كلامه إيجاز وهو قمة الإعجاز. أبهر الحكماء وتحدى أصحاب البلاغة والفصاحة والبيان، وأفحم الخطباء وحير بفصاحته وبلاغته وجمال بيانه الأدباء والشعراء. فهيا بنا مستمعين الكرام نستمطر الرحمات مع آيات الله البينات وهذه التلاوة العطرة التي نبدأ بها هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نستمع إلى آيات بينات من سورة يونس بدءا من الآية 26، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به.

أم يقولون

لكل أمة أجل، لكل

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، مستفتحا هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام يستعد من أسعدهم المولى تبارك وتعالى بالسفر إلى أداء فريضة الحج، فيا أخي الحاج عليك أن تجعل التقوى دائما زادك والآخرة مرادك والزهد والورع مطيتك. عليك أن ترمي هذه الدنيا من قلبك وأن تسلك طريق الخائفين وتطرق طريق المذنبين، وعليك أن تقول يا رب يا قابل التائبين ومجير البائسين، أنت ملجئي وملاذي، وأن يكون لسان حالك دائما يقول إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، وإن تغفر فأنت أهل لذاك، وإن ترحم فمن يرحم سواك. مستمعينا الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد لهذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، والذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية في إطار نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة، مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركات نتطلع جميعا إلى استقبال أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وإلى يوم عرفات. إنها أيام الذكر والتلبية والدعاء والصيام، أيام السعي والطواف والرجاء. هي خير أيام الدنيا، أقسم الله بها في كتابه الكريم، وذكر فضلها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: سنة تروى، وصار ركب الصالحين في أبواب الطاعات ما بين تكبير وتهليل وتحميد وتلبية وذكر وقرآن إلى المشتاقين إلى بيت الله الحرام، إلى من ملكت عليهم الرغبة وغمرهم الحنين. أدعو المولى تبارك وتعالى ألا يحرمنا الوصال مع الكبير المتعال، فاللهم لا تحرمنا لذة الوصال بك، ولا خشوع الخائفين منك، ولا رجاء الطامعين فيك. فما إن تهل نسائم هذه الأيام حتى تهفو القلوب إليها وتجيش الصدور بها حنينا إلى زيارة الله، إذا إلى زيارة بيت الله العتيق. فلله درهم، امتلأت قلوبهم خشية ورهبة من ربهم. يا من أتاه الناس كي يتطهروا، وأتيت فيهم كي أعود مطهرا، لكنني دون العباد جميعهم ذنبي عظيم قد ينوء به الورى. فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا، والعيب مني قد جرى. ناديت يا الله فاقبل توبتي، هذه صحيفة من تجنى وافترى. وخلعت ثوبي والحياة وما بها، ولبست ثوب الفقر أشعث أخبرا. قد جئت بابك يا رحيم بذلتي، وبكل هذا الدمع يجري أنهرا. لبيك يا الله فاقبلنا إذا من تائب قد عاب ثم استغفرا. إخوة الإيمان، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم آمين. فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، والتي يؤمن فيها فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا مستمعينا الكرام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عادل محمود زيان من أئمة الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة مهندس أحمد عبدو رامي عبد المنعم أحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم

وَثَمُودَ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.

عليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون.

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان وجهنا تحضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:04، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.

مما تيسر من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والشيخ سلامة الريدي.

لك سبحت لله سبحت لله سبحت لله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المائدة، يتلو القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: الرشيد. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، تلا ما تيسر من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجوار قيمة إنسانية وفضيلة إسلامية حث عليها القرآن وأكدت عليها السنة النبوية المطهرة.
4: أول حقوق الجار عدم إيذائه ماديا كان أو معنويا، ثم الإحسان إليه بالسؤال عنه والوقوف معه في أفراحه وأتراحه وإعطائه من مال الله إن احتاج وتعليمه إذا كان جاهلا. ولقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. قال الرجل: وكيف أعرف أني محسن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء.

طهر قلوب المؤمنين من العداوة والحسد وافتح

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله فيما قد قضى، واترك أمورا قد دعاك لغيرها، واترك هواك لأمر ربك، واحتسب لا تلتفت للنفس عند زئيرها. من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها.

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فلا تضيع قلبك ولا تضيع وقتك، فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت من طول الأمل والغفلة. يقول الهادي البشير: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاترك هواك لأمر ربك واحتسب، واترك أمورا قد دعاك لغيرها. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 42 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك

بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله

أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.

نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

فيكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي

ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا.

الْفُرْقَانِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم،

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر

الْجِبَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.

الحق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

0: وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. فقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع جيم ألف واو، يقول في رسالته: ما هي الأعمال التي يقوم بها الحاج في ليلة المبيد بالمزدلفة، وما المراد بالمشعر الحرام؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه بعد غروب شمس يوم عرفة يفيض الحجاج إلى المزدلفة. يقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهو الذي فيه المشعر الحرام الآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند قبلته والذي يقع في بداية مزدلفة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يزدحمون على الجبل بجمع فقال: أيها الناس، إن جمعا كلها مشعر. والمشعر الحرام أي المعلم.
3: جمع هنا معلم من المعالم.
4: نعم
3: هناك.
4: نعم نعم، المشعر الحرام معلم، سمي بذلك لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت والدعاء وذلك كله من معالم الحج، مشاعر هذا المكان المبارك. والمشعر ما بين جبلي المزدلف، المشعر يعني المكان بين جبلي المزدلف. والمعنى أن المزدلفة والمبيت بها يعني نسك مناسك الحج، يعني ينسك الحج في كل بقعة منها بعض مناسك الحج يؤديها. وهنا يعني مراد منه يعني أن يقف في هذا المكان المبارك ويصلي فيه وما إلى ذلك.
3: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذكر عند هذا الإيه؟
4: نعم.
3: عند هذا المشعر الحرام.
4: نعم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم المشي بالسكينة والوقار. طبعا ازدحام الشديد موجود الآن، يعني المشي بالسكينة والوقار لحديث أيها الناس السكينة السكينة. وأيضا المبيت المزدلفة من المعالم الطيبة، فإن لم يبت بها فعليه دم عليه شاء، وإن خرج بعد نصف الليل فلا فدية عليه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

0: كنت في من قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من ضعفة أهله، يعني مع الجماعة اللي هم الكبار السن، من مزدلفة إلى منى بليل، وأمر أم سلمة رضي الله عنها أن تعجل الإفاضة، ومعلوم أن خروجها من مزدلفة قبل الفجر. ويأخذ الحاج أيضا من مزدلفة حصى الجمار، ويكون الحصى قدر حصى الخسف دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلاء، ويكره الزيادة على ذلك أو النقصان. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال:
1: يعني مثل الحمصة يا دكتور،
0: لا أكثر، يعني أكثر من
1: حبة
0: حمصة،
1: الفول مثلا.
0: حبة الفول،
1: نعم،
0: حبة الفول. عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات، فألقت لي حصى، فلقطت له حصيات مثل حصى الخسف، فوضعهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، أخرجه النساء. ومن لم يقف بعرفات نهارا ووقف ليلة جمع بالمزدلفة ليلا، فإنه يكون قد أدرك الحج. عرفات لأمر قضاء الله تعالى يمتد يعني نهارا وأيضا وليلا،
1: إلى
0: يعني
1: طلوع الفجر.
0: إلى طلوع الفجر. وهذا بيسر الشريعة الإسلامية، أن من الله تعالى الأمور الإسلامية العادة أن الليل يسبق النهار، وهنا النهار يتبعه الليل في عرفات، توسعة للأمة الإسلامية في الحج. هذا ولله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين واو عين، يقول في رسالته: ما هي الأمور التي يباح للمحرم أن يفعلها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن هناك أشياء يظن كثير من الناس أنه لا يباح للمحرم فعلها، مع أن الشارع الحكيم قد أباحها له تيسيرا عليه. ومن أهمها ما يأتي: أولا الاغتسال، سواء كان غسل للرأس وهو محرم، حيث ورد ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على رأسه ثم قال لإنسان: صب على رأسه الماء، ثم حرك رأسه بيده فأدبر وأقبل، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأيضا فقد روى عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل حماما بالجحفة وهو محرم، قيل له: أتدخل الحمام وأنت محرم؟ فقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا. أخرجه البيهقي وابن شعيب. ومما تقدم يدل على جواز الاغتسال للمحرم، سواء كان الاغتسال من جنابة أو للجمعة أو للتنظيف أم للتبرد من شدة الحر، إلا أن بعض الفقهاء كره الاغتسال للمحرم إلا لجنابة، والجنابة لا تكون إلا من احتلام، لأن المحرم لا يجوز له أن يجامع زوجته، ولا يجوز له إنزال المني بشهوة، لأن ذلك من محظورات الإحرام. هذا ويستحب للمغتسل أن يغسل رأسه برفق حتى لا يتساقط بعض شعره فيلزمه بذلك فدية، ولا بأس باستعمال الصابون ونحوه مما لا يحمل رائحة العطور. ثالثا الاستظلال بنحو ثوب أو شمسية، وذلك لقول أم الحسين رضي الله تعالى عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأت أسامة ابن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ثالثا، شد الهميان ولبس الخاتم ونحوه كالساعة، لما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم.
1: ما هو الهيمان؟
2: والهيمان ما يشده المحرم في وسطه لحفظ متاعه، وهو ما يعرف عندنا في مصر بالكمر. رابعا، شم الريحان وخلع الضرس وفقء الدمل ونحوه كتقليم الأظافر إذا انكسر وأحدث للمحرم ألما. وهذا لا فرق بين شم الريحان
1: بالنسبة لتقليم الأظافر يا دكتور،
2: لا يجوز، لكن إذا كسر هذا الظفر يجوز تقليمه للضرورة في هذه الحالة. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو من سورة الإنسان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة الإنسان تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 23 و24 من سورة القمر، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقال

0: وسعر.
1: بداية، ما صلة كل آية بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها استمرار للقصص القرآني الحكيم في هذه السورة المباركة، فلما ذكر سبحانه وتعالى تكذيب عاد فيما مضى انتقل هنا للحديث عن قصة قبيلة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام. وكانت مساكن ثمود بالحجر، وهو مكان يقع بين الحجاز والشام، وما زال معروفا إلى الآن. والمعنى: كذبت ثمود بالرسل جميعا، إذ تكذيب صالح وهو واحد منهم تكذيب للكل، أو كذبت قبيلة ثمود بالنذر التي جاءتهم عن طريق رسولهم صالح عليه السلام، حيث قالوا منكرين: أنتبع بشرا منا ليس من الأشراف؟ إنا إن اتبعناه لنكونن في ضلال وجنون. ثم حكى سبحانه وتعالى مظاهر تكذيبهم فقال: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أي كائنا من جنسنا. والمراد أنتبع بشرا منا واحدا، أي أنتبع إنسانا مثلنا من آحاد الناس، ليس من الأشراف ولا من العظماء، ونحن جماعة كثيرون. ولفظة واحدا صفة لقوله بشرا، أي أن قوم صالح عليه السلام حين جاءهم برسالته التي تدعوهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى أنكروا ذلك، وقالوا أنتبع واحدا من البشر جاءنا بهذا الكلام الذي يخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا. وعلى ذلك يكون التعبير بلفظ واحدا إنكارا، لأن تتبع الأمة رجلا واحدا، أو أرادوا واحدا من أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم.
1: ما معنى إن إذن لفي ضلال وسعر؟
2: المراد بالضلال الحيرة والبعد عن الصواب. ولفظة سعر إما أن تكون اسما مفردا بمعنى جنون، قال ابن عباس: سعر أي جنون، من قولهم ناقة مسعورة، كأنها من شدة نشاطها مجنونة. وإما أن تكون لفظة السعر جمع سعير، بمعنى النار المستعرة الملتهبة. والمعنى على ذلك: إنا إذا اتبعناه لفي خطأ وبيل، وذهاب عن الحق واضح، وجنون دائم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان القلب السليم نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن المزايا والخصائص التي منحها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه أعطاه جوامع الكلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوق المعنى الجليل في اللفظ القليل. ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبلغوني عن أصحابي شيئا أكرهه، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع عن أصحابه كل خير، وكان يكره أن يسمع عنهم ما يسوء أو يؤذي. وتلك صفات الأصفياء الأتقياء الأخيار الذين يحسنون الظن بغيرهم ويقدمون لهم العون على قدر استطاعتهم، فإن عجزوا عن تقديم العون لم يعجزوا عن رجائه لهم وعن سرورهم لكل ما يصيب غيرهم من خير وعافية وأمان واطمئنان. وسلامة القلب فضيلة من فضائل الإسلام، وخلق من أخلاق القرآن، وجزء من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وسلامة القلب معناها صفاؤه ونقاؤه، وصحته وقوته، وطهارته وبراءته، وابتعاده عن كل قول ذميم أو فعل سقيم كالغل والحقد وإضمار السوء والفحشاء. ولقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ولقد وصف الله تعالى سيدنا إبراهيم وهو واحد من أولي العزم من الرسل، ومن نسله كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه بسلامة القلب، فقال عز من قائل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. أي وإن من شيعة نوح وأتباعه وأنصاره في الدعوة إلى وحدانية الله لإبراهيم عليهما السلام، لأنه تابعه في تبليغ الناس ما أمره الله بتبليغه، ولقد امتثل بتأدية ما أمره الله تعالى به أو نهاه عنه بقلب سليم، أي بقلب خال من الغل والحسد والخديعة والرياء. فالمراد بمجيئه لربه بقلب سليم إخلاصه لدعوة الحق، واستعداده لبذل نفسه وكل شيء يملكه في سبيل رضا خالقه عز وجل. فهذا التعبير يفيد الاستسلام المطلق لخالقه، كما يفيد السعي الحثيث في كل ما يرضيه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ألا وإن مما يعين الإنسان على أن يعيش آمنا مطمئنا أن يبني حياته على سلامة القلب من الأحقاد، وأن يردد دائما قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان القلب السليم استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.

إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سور الغاشية والفجر والبلد.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت من سور الغاشية والفجر والبلد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، عليه جبة وعليه خلوق أو قال صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فستر بثوب، وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب فنظرت له غطيط، قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر. قال: فلما سرى عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحكم العالية التي ينطوي عليها الإحرام البعد عن الترفه وعن زينة الحياة الدنيا وعن شهوات الإنسان وملاذه، حتى تكون مقاصده وهممه كلها للآخرة ولطاعة الله تعالى.

0: وكل ما فيه زينة وترفه أو استمتاع بشهوة من شهوات الحياة فهو محرم في الإحرام، فيحرم اللباس والطيب وإزالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع والاستمناء، كما يحرم إتلاف الصيد. والحديث الذي معنا يوضح لنا حكم التطيب في الإحرام، ومعلوم أن التطيب من المحرمات، ولكن قد يتعرض إنسان له على سبيل النسيان ونحو ذلك. لقد سئل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من رجل، وفي بعض الروايات جاء أعرابي، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء ابن منبه، سأل الرجل عن حكم ما يلبسه من جبة عليها نوع من الطيب، وماذا يصنع في عمرته؟ عندئذ نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، وكان يعلى يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه، فرفع عمر طرف الثوب، فنظر إليه وله صوت كصوت النائم من تردد النفس، وهو ما يسمى بالغطيط، وهو كغطيط الفتى من الإبل. فلما كشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فوضح له تحريم التطيب للمحرم ابتداء ودواما، لأن الطيب إذا كان محرما دواما فتحريمه ابتداء أولى، وأن ما يحرم على المحرم بالحج يحرم على المحرم بالعمرة من الطيب واللباس وغير ذلك من محرمات الإحرام. وأما من أصابه الطيب دون تعمد أو قصد، بأن كان مثلا ناسيا أو جاهلا، فإنه يجب عليه أن يزيله سريعا عند علمه به، ولا كفارة عليه عند الشافعي. ولكن قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية. وقال النووي رحمه الله: لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا طال لبثه عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: واخلع عنك جبتك، إشارة إلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، وهو مذهب الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي. وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا رأسه، بل يلزمه شقه، وهو مذهب ضعيف كما قال النووي. وأما المراد بقوله: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فمعناه أن يتجنب في عمرته من المحرمات ما يتجنبه في حجه، ويحتمل أنه أراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق وإظهار التلبية وما إلى ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة. وجاء في بعض الروايات الأمر بغسل الطيب 3 مرات، وذلك مبالغة في إزالة اللون والرائحة، والواجب هو الإزالة، فإن حصلت بمرة كفت ولا تجب الزيادة عليها. ويحتمل أنه قال ذلك 3 مرات اغسله، فكرر القول 3 والصواب ما قبله. ويستنبط من هذا الحديث: أولا، حرص المسلمين على أخذ الأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم له في كل شأن من شؤونهم، ثانيا أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر بإزالته فلا كفارة عليه. وقال مالك إذا طال ذلك عليه لزمه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقا. ثالثا إذا صار على المحرم مخيط وجب عليه نزعه ولا يلزمه تمييز ولا تمزيقه ولا شقه. رابعا على الحاكم والمفتي إذا لم يكن يعرف الحكم أن ينتظر حتى يتضح له الحكم. خامسا أن بعض الأحكام ثبتت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى، لكن وقع عند الطبراني في الأوسط أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. سادسا تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يسرنا أن نذيع على حضراتكم أسماء الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج. فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه هاجر سعيد أحمد عسكر من محافظة الشرقية، ونسأل الله تبارك وتعالى دوام النجاح والفوز لمتسابقي هذه المسابقة. الآن مع سؤال جديد.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويتجلى هذا التيسير بوضوح في مناسك الحج، حيث راعت الشريعة الإسلامية اختلاف أحوال الناس، وراعت كذلك ظروفهم وقدراتهم. فما يسر نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله الحرام في مقولته المشهورة: افعل ولا حرج. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن تقديم بعض المناسك على بعض فيجيب بقوله: افعل ولا حرج، مما يدل على سعة الشريعة ومرونتها. ويعد هذا التيسير أيها الإخوة المؤمنون من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده، حيث لم يلزمهم سبحانه بما يشق عليهم، بل جعل لهم سعة في الأداء. وهكذا رب الإسلام الإنسان على الاعتدال والبعد عن التشدد. والتيسير المقصود هنا لا يعني التهاون، بل هو تيسير منضبط بضوابط الشرع، مقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون أو التقصير، بحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، وإنما يأخذ بالرخص حال الحاجة إليها. والسؤال الحادي عشر: اذكر حديثا شريفا في بيان تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أنواع الهدايات وعلامات الساعة الصغرى، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عظمة كلمة التوحيد ومراتب العلم وحقيقة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته، وذلك من خلال الآية 18 من سورة محمد من قول الحق عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. طب لما تيجي الساعة بقى يعمل إيه؟ يتذكر بقى الحاجات دي؟ ما تنفعش. الآن وقد عصيت قبل، فأنى لهم، كيف يتذكرون؟ أنى لهم إذا جاءتهم الساعة هكذا بغتة، أنى لهم أن يتذكروا بقى ويستأنفوا عمل. ما عادش خلاص، ما عادش نستأنف إيه عمل. ثم يختمها بقضية القضايا التي إن صلحت صلح الإنسان كله الخليفة في الأرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن كنت تطلب بأي شيء سببا غير الله فتبقاش نفعت، إن لجأت إلى غير الله ما تبقاش نفعت. اعلم أنه لا إله إلا الله. المرة العلم ده يبقى علم يقين إذا أخبرك من تثق به كأبيك أو الرسول، ومرة قلنا فيها يبقى عين اليقين تشوف انت أثره كده، ومرة يبقى فيها حق الإيه؟ حق اليقين تلمسه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا المدرس اللي دارس الجغرافيا وقلنا فيه بلد في أمريكا اسمها نيويورك فيها ناطحات سحاب مش عارف 100 دور ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي. بالله نستعجب احنا واحنا طلبة صغيرين كده، وبعدين بقى لأنه أستاذ بيدرس مادة فاسقين فيه اسمه علم يقين. وبعدين جت لنا رحلة مثلا لنا متفق كده حوالين العالم أو نروح حتة، فبقينا ماشيين في الطيارة قمنا فتنا على نيويورك. بصينا قال: تعالى يا اولادي شوف اهدين نيويورك اللي انا كنت قلت لكم ايه؟ قلت لكم بقت عين يقين شافها ولا لا؟ ويا اولاد ما تيجوا ننزل اللد هنا ونشوف البلد دي فيها ايه؟ ينزل ويمشي ويروح الفنادق وياكل، يبقى ده حق اليقين. اسمه حق ايه؟ حق اليقين. فاعلم انه لا اله الا الله. اذا كان الله قد امر امرا موجود في المامور، زي ما يقول: يا ايها الذين امنوا امنوا. انت بتقول لهم يا ايها الذين امنوا امنوا، ما انت بتقول لهم يا امن. ام قال لك: يا ايها الذين امنوا قبل كلام الان، صلوا ايمانكم الان بالماضي وصلوه بالمستقبل. يبقى معنى يا ايها الذين امنوا داوموا على ايه؟ فاعلم انه لا اله الا الخطاب للرسول. اهو لا يعلم هذه؟ قال له: داوم عليها، استصحبها كما علمتها ماضيا، ايه؟ اعلمها حاضرا واعلمها مستقبلا انه لا اله الا الله. وعشان يطمنه على أنه إن جحد وعودي وأوزي بالكلمة وأوزي بالفعل وأوزي بالاستهزاء يعرف أن ربنا إيه؟ لأنه لا يرسل الله رسولا وبعدين ما ينصروش، وإلا تبقى عبث. ولذلك يقول الحق سبحانه في آيات أخرى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا، شو القضية، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا رأيت جنديا منسوبا للإسلام وهزم قل له انت اختلت فيك شرط البندية، وإلا لو ظللت بشرط البندية ما كنتش انهزمت. مثلا الرسول في حياته، الرسول حضر غزوات ولكن لم يؤذ هذا الإيذاء الكافي إلا في أحد، وأحد ما مرش على النصر في بدر سنة، وبعدين النبي جاب الرماة وقال لهم أدي مكانكم وإياكم أن تبرحوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلكن الناس اللي الرماة ساعة ما شافوا أوائل النصر كده نزلوا عشان الغنائم فنزلوا، فخالد بن الوليد لف على المسألة ودخلوا وحصلت النكبة ورسول الله فيهم. يعني معناها سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الجندي اختلت جنديته بأن لا يطيع ياخذ جزاءه، مش من الرسول ومش وياهم. ليه؟ لأنهم لو انتصروا بعد مع مخالفة أمر الرسول لهان أمر الرسول عليهم. يا عم ما احنا خلفناه وانتصرنا، يا عم صلى على النبي يوم لازم ياخذوه. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم ده أبو بكر نفسه الصديق بص للجيش كده انبسط، هي بصة صحيح سرور انهم 10,000 قال لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا كتير. اهم اول مسألة انهزموا، لكن ربنا ادب ثم ايه لطف وخلهم ينتصروا في الايه ينتصروا في الاخر. فاعلم انه لا اله الا الله. الله، ادي بقى الكلمة اللي جاية دي هي بقى تاخدوا بالكم منها قوي احسن، دي ما صار جدل كبير. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله، استغفر لإيه؟ لذنبك. يبقى الرسول له ذنب بقى، بيقول له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نقول له تعالى بقى استغفر لذنبك، أي انسأت نفسك فأذنبت يبقى استغفر، مش هو عمل ذنب ونقول له استغفر منه. يبقى أنا عندي أستيكة للذنوب، الأستيكة بتاعت الذنوب إيه؟ استغفر. مش معناها أنك أذنبت، استغفر. إذا حصل منك ذنب يبقى استغفر له. واستغفر للمؤمنين ادي واحد برضه هناك ايه انا فتحنا لك ايه فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ايه من ذنبك. وما برضه يقول ما اذنب ويغفر له مش عارف ايه بتاعه حاجه زي دي انه معصوم، مش كده؟ العلماء لما حبوا يبحثوا المساله دي جابوا جواب اللي هو حسنات الابرار سيئات المقربين. فيه ابرار وفيه مقرب. الأبرار دول اللي عاملين الأعمال هي، إنما المقرب اللي بقى في ريحه. الرجل المقرب، خلينا نتكلم في البشر. المقرب مني الصديق اللي ما بيسيبنيش ده وتقعد وياي ده مقرب، إنما اللي بيحترمني ويحبه وما كانش مقرب مني يبقى ده الأبرار. طب المقرب ما دام مقرب يبقى له قانون تاني خالص. إذا مرضت وبتاع الأبرار ده ما جانيش ما زعلش مني زي المقرب ما جانيش. يبقى إذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. يبقى مدام مقرب يبقى لها ثمن تاني، انك ما تسيبنيش وانا مريض، مش تجيلي كل يوم، انا عايزك دايما وياي، انا عايزك دايما. يبقى لما ما يعملش كده ازعل منه وعاتبه، انما واحد ثاني ولا عاتبه ولا ازعل منه ولا اي حاجه. الله، يبقى معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى بيقول انت مقرب المقربين، فاوعى تحسس منك اي حاجه لان دي موازينهم دقيقه. المقرب ميزانه ايه؟ ميزانه دقيق. يبقى مطلوب منه اشياء اكثر من ذكر. أدي واحد. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. هو قال عن أمتي، يبقى هو لا، يبقى النسيان هو بذنب وياه، النسي يبقى ذنب. طب لما صلي وبعدين سلم ماذا قال له ذو اليدين صحابي وراه؟ قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن لادي ونادي. قال له بل بعض ذلك كان. شوف عظمة الصحابي، يقول للنبي ايه؟ ما هو النبي سلم على ركعتين فذو اليدين. قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ يعني الأربعة بقت اثنين ولا انت نسيت؟ قال له كل ذلك لم يكن لا دي كان ولا ذا كان. قال له بل بعض ذلك كان. مش منه رسول وقال له اسكت. شوف عظمة الإمام. الإمام اللي بيصلي بيه ما استطيعش أن أركع قبل ما يركع ولا أرفع قبل ما يأمر فيه، إنما انغلط استفتحوا عليه. الله، فلما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال له كل ذلك لم يكن. قال له بل بعض ذلك كان. يبقى إذن من الممكن ينسي ولهش داخل في قوله غفر الأمة الخطأ والنسيان. يبقى هو الخطأ بتاعه ذنب، النسيان بتاعه ذنب. ليه؟ قال له لا، ده رسول، إشراقات النبوات فيه دائما، فكان يقول إنه ما ينساش، ينسى إزاي؟ ولذلك الصوفيين أو الناس المتقربين إلى الله يسأل العالم يقول له إيه ما حكم من ساه في الصلاة؟ أم الرجل المنقطع إلى الله؟ قال له عندنا أم عندكم؟ أم قال له عندنا، قال تسجد للسهو. طب إيه عندكم بقى؟ أمال عندكم؟ قال له نقتله، اللي يسأل في الصلاة نقتله، لأن أمام ربنا يسأل زي دي. ولذلك تفتكر بقى حكاية آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سمى الله نسيان آدم فعصى آدم ربه. ليه؟ قال له لأن ده مخلوق بالإيد المباشرة وما فيش إلا تكليف واحد. هو قال له حاجة، ده قال له كل من كل هذا الثمار ما فيش إلا شجرة بقى، تكليف إيه الإنسان دي؟ وكلف بالمباشرة، يبقى ده كان حقه يتنسي. أما اللي افتكرت إيه يا آدم؟ ما دام نسيت التكليف الواحد ده افتكرت إيه؟ هما كتير يعني تكاليف كتير نسيت دي، يبقى إذا النسيان في حق آدم إيه؟ سماه الله معصية. يبقى لما يجي ربنا يقول للنبي استغفر لذنبك، يعني ايه؟ النسيان الذي غفرته لامتك ما اغفروش لك، لانك انت ما يصحش انك انت ايه؟ ما يصحش انك انت تنسي. طب تعالى بقى، تعالى وياي الاشياء اللي عاتب الله فيها رسوله. هو الرسول حرم وحل، لما قال ايه؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك بقى؟ امراه زعلت من الشيء الفلاني تقول لها بقى خلاص والله ما انت عامله، كيف تحرم على نفسك ما احله الله؟ اهو ده ذنب. ومره يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، الاول يقدم العفو، عفى الله عنك لما اذنت له. اذا فرسول الله له بشريه وله رساليه، بالبشريه يبقى بشر يخطئ ويصيب، لكن كرسول الحق سبحانه وتعالى يريد انه يدينا دي الصوره لادم لما عصى ربنا ونسي. قال لك ادم ده هيبقى ابو البشر، والبشر هيبقى منه قسمين، قسم معصوم هم الرسل، وقسم غير معصوم هو بقية الايه؟ بقية الخلق. يبقى لازم تتمثل فيه الحالتين دي في التدريب. ففي البشرية اقترب من اكل من الشجرة، لكن ربنا قال ايه؟ ولذلك واحد يقول لك ادم ورسوله يعصب، يقول له خد بالك يا اخي الرسالة ما جاتش الا بعد ما خد البشرية. ولذلك وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن الرسالة جت إمتى؟ بعد ما خد التجربة في الأولانية. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم إن عاتبه الله في أشياء فهي قسمان، شيء لم يكن لله فيه حكم وخالفه رسول الله، بل قال ببشريته كذا كذا، المثال في الأسرة قال ما عندوش حكم فيه. ولذلك ربنا قدم له قال عفى الله عنك لما أذنت له، طب لما تحرم ما أحل الله له؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى، واحد أعمى جاي يستفسر عن الدين ومؤمن، يبقى ما أنت خفيفة أو حاجة جميلة وبيسألك عن أحكام ومؤمن بيك، تقوم تسيبه وتروح لصناديق قريش اللي عاملين يعرضوك. هو في تفكير البشر إنه بده يهدي الجماعة دول، ده آمن وخلاص، إنما الصناديق دول نهديهم عشان نلقوا. قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الإيه؟ أما من استغنى، اللي هم بيعرضوك وبيعندوك، فأنت إيه؟ له تصدى، وما عليك ألا يتذكر. هو أنت مرسول عشان الناس تؤمن؟ أنت مرسول عشان تدلهم بس. يبقى العتاب ده لمصلحة رسول الله أم عتاب عليه؟ ده عتاب لصالح، يقول لك حملت نفسك فوق ما أرضت، لأنك أنت للبلاغ، إنما عليك البلاغ بس. ولذلك يقول فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وأنت دخلك إيه في مالكش مصلحة، انت لك تقول بس. فلعلك باخع نفسك ايه؟ الا يكونوا مؤمنين ان نشأ ننزل عليهم من السماء ايات فضل. انا وانا عايزهم مادين اخبرهم يبقوا ماديين، انما انا مش عايز قلبهم يجي في الايمان، انا عايز تيجي قلوبهم في الايمان. نعم. فيبقى لما يعتبر الواد بيذاكر عشان الثانوية ولا عشان حاجة، وبعدين ايه؟ قاعد يذاكر طول الليل لحد الواد يعني ما يذاكر الكلمة وابوه شاف، فبيعتب عليه لصالحه ولا لأنه خالف؟ فعتاب الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه حمل نفسه فوق ما أمره الله به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل كل من كان معه مال يعد مستطيعا ويجب عليه الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا من شرائط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة وبالاستطاعة البدنية، يعني أستطيع أن أذهب لأحج بنفسي. فيكون هنا الاستطاعة من ثلاثة أشياء: زاد وراحلة وصحة في البدن، وإلا إن فقدت الصحة وتحققت شروط وجوب الحج سنتكلم بعد ذلك في الإنابة، أن أنيب غيري أن يقوم مقامي. المهم، يشترط أن يكون الزاد والراحلة زائدين عن نفقة من تلزمه نفقته من أهله وعياله، ومن كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه على نفسه وعياله، ولو نقص رأس ماله بطلت تجارته فهو غير مستطيع للحج، فلا يلزم بالحج من رأس ماله الذي لو نقص منه لقل ربحه إلى الدرجة التي لا يستطيع معها القيام بما عليه من نفقة واجبة. ومن كان معه مال وهو غير متزوج وهو محتاج إلى زواج ليعصم نفسه، فالزواج في حقه مقدم على الحج، وعليه أن يعف نفسه أولا. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:04، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة كنت في صحبة زميلي الدكتور وليد الحسيني، نسعد بحضراتكم خلال فترة جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا وأوطاننا وأمتنا من كل مكروه وسوء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بعد قليل نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة بمناسبة ذكراه. ولد الشيخ محمد عبد الحليم سلامة في قرية شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1921. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قرأ بالإذاعة المصرية عام 59، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. وفي مثل هذا اليوم 11 من شهر مايو من عام 1986 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته للإذاعة نستمع له إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. أذعنا له هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. لنا لقاء مع الشيخ محمد عبد الحليم سلامة أيضا في قرآن الظهر في 12:18، وكذلك قرآن المغرب يأتيكم قبل 7:05 مع الشيخ محمد عبد الحليم سلامة من سور المائدة والبروج والطارق والأعلى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعاتنا الآن 9:50.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم حلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. واليوم نتحدث عن الجهة التي يتجه إليها الحاج أولا، هل هي مكة أم المدينة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن نظام السفر هو الذي يتحكم فيه المسؤولون مراعاة للظروف، والغالب أن يكون اتجاه الأفواج الأولى التي تسافر قبل يوم عرفة بوقت طويل هو المدينة أولاً، وأن يكون اتجاه الأفواج الأخيرة إلى مكة، ثم تكون زيارة المدينة بعد الانتهاء من أعمال الحج.
0: لكن لو كان الخيار للإنسان فأيهما يبدأ؟
1: اتفق الفقهاء على جواز البدء بأيهما يشاء المسافر،
0: نعم،
1: كما اتفقوا على أفضلية الزيارة للمدينة إذا كانت في طريق الحاج كالوافد من شمالي الجزيرة العربية. فإن لم تكن المدينة في الطريق فقيل هي أفضل، وذلك ليحرم الحاج من الميقات الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آبار علي أو ذو الحليفة. وقيل مكة أفضل لأن الحج هو الأصل والزيارة تبع له. ومهما يكن من شيء، فلو كانت الوجهة هي المدينة أولاً فليسافر سفرا عاديا دون إحرام بحج أو عمرة، وإذا وصل انقطع سفره الذي كان يترخص فيه بقصر الصلاة وجمعها إن نوى الإقامة بالمدينة أكثر من 4 أيام كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. وأبو حنيفة يجيز القصر لمدة 15 يوما، أما الجمع بين الصلاتين فلا يجوز عنده إلا في عرفة والمزدلفة.
0: وهذه رخصة فقط لمن يريد؟
1: نعم
0: نعم. يقول بعض الناس إن زيارة المدينة واجبة ولا يقبل الحج إلا بهذه الزيارة، فهل هذا صحيح؟
1: إن الزيارة للمدينة في الأصل هي من أجل الصلاة في المسجد النبوي الذي جاء فيه حديث الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقد صح في فضل الصلاة فيه حديث الصحيحين: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أي الذي بمكة. وكما تقصد المدينة للصلاة في مسجدها تقصد لزيارة القبر الشريف والمزارات الأخرى. وزيارة قبر الرسول مندوبة وتفوق في الندب زيارة غيره من القبور، بل قال بعض المالكية بوجوبها، وقال الحنفية إنها قريبة من الواجب.
0: وهل من توجيهات عند دخول المسجد النبوي الشريف؟
1: أولا، عند قرب الدخول إلى المدينة تستحب الصلاة على النبي بأية صيغة، وأفضلها الصلاة الإبراهيمية التي بعد التشهد في الصلاة، كما يستحب القول: اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. وعند دخول المسجد تقدم الرجل اليمنى مع قول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فمن قال ذلك كما في حديث أبي داود قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وفي الروضة المحصورة بين المنبر والقبر الشريف تصلى تحية المسجد، مع الدعاء بما يروق للإنسان، فهي كما في البخاري روضة من رياض الجنة. إن التزاحم على الروضة شديد، فلنفسح لغيرنا ليصلي. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
0: ومن لم يستطع الصلاة في الروضة الشريفة؟
1: لا شيء عليه أبدا، فذلك أمر مندوب.
0: هناك سؤال يثار في فضل الصلاة في المسجد النبوي، هل الفضل خاص بالمسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يشمل الزيادة التي طرأت عليه؟
1: لقد كان المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 70 ذراعا في 60، ولم يزد أبو بكر فيه شيئا، وزاد فيه عمر، ولم يغير صدر بنائه، ثم زاد فيه عثمان كثيرا، وجعل عمده من حجارة، وسقفه بالساج، ثم زاد فيه الوليد في ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة. وإذا كان للروضة والمساحة الأصلية للمسجد علاقة تميزها، فإنه لا يسع المصلين الآن. وقد رأى النووي أن فضل الصلاة خاص بالمسجد الأصلي، ثم رجع عن رأيه. ومذهب الأئمة أن حكم الزيادة حكم الأصل. وقد سئل مالك عن ذلك فقال: ما أراه عليه الصلاة والسلام أشار بقوله صلاة في مسجد هذا إلا لما سيكون في مسجده بعد، وأن الله أطلعه على ذلك حتى أشار إليه، ذكره السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر.
0: نعم، إذن يتساوى كل مكان في المسجد النبوي الشريف.
1: نعم.
0: بالنسبة للأداب التي يجب أن يلتزمها الحاج عند زيارة القبر الشريف،
1: بعد صلاة تحية المسجد يتوجه الإنسان إلى القبر الشريف ويستقبله في أدب وخشوع، ويلقي السلام على الرسول بأية صيغة، ثم يدعو بما يشاء، ويختم الدعاء بالصلاة والسلام عليه، ويبلغه سلام من حمله السلام، ثم يتحول قدر ذراع إلى اليمين حتى يحاذي رأس أبي بكر ويسلم عليه، ثم يتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس عمر ويسلم عليه، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله لنفسه ولمن طلب منه الدعاء، ولا داعي لوضع اليد على المقصورة أو التزاحم لتقبيلها، فذلك ليس بمأثور عن السلف. وفي التزاحم منافاة للأدب والخشوع في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أحياناً لا يتيسر للحاج المكث في المدينة المنورة فترة طويلة، فهل صحيح أن الصلاة في المسجد النبوي 40 مرة لها ثواب عظيم؟
1: ينبغي أن يحاول الإنسان أن تكون صلاته كلها في المسجد النبوي، ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. وإن كان البعض يضعف هذا الحديث، لكن الأمر المتفق عليه أن الصلاة فيه لا تعدلها صلاة في أي مسجد كان إلا المسجد الحرام بمكة، كما نص عليه الحديث المتفق عليه. إن هذا القدر من الصلوات يلزمه المكث في المدينة 8 أيام على الأقل، وقد تحتم الظروف سفر الإنسان، وبخاصة إذا كان في فوج معلوم قبل هذه الأيام. وهنا يستجيب للأوامر والظروف، وما دامت لديه الرغبة في المكث في المدينة لكنه حرم منه بما هو خارج عن إرادته، يرجى أن يعطيه الله هذا الثواب، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، كما صح في الحديث. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فكرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة النساء. في 10:45 تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة القصص. في 10 إن شاء الله نستمع إلى المصحف المرتل بصوت الشيخ محمود علي البنا يرتل من الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة. يحين موعد أذان الظهر بمشيئة الله تعالى قبل 9:09، أذان العصر في 4:28، أذان المغرب في 7:39، أذان العشاء إن شاء الله في 9:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 94 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة.

قد احتمل بهتانا وإثما مبينا.

وعد الله حقا ومن

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود استمعنا إلى تلاوة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام مسلم: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أويس: أكون في غبراء الناس أحب إلي.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا سورة التكوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا البلاد

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تعالى: ذلك
1: ذلك
0: ومن
1: ومن
0: يعظم
1: يعظم
0: حرمات
1: حرمات
0: الله
1: الله
0: فهو
1: فهو
0: خير
1: خير
0: له
1: له
0: عند
1: عند
0: ربه.
1: ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الحرمات التي يجب تعظيمها في مناسك الحج هي كل ما لا يحل انتهاكه ولا يجوز الاستهانة به، وجميع التكاليف الشرعية تتصف بهذه الصفة، فتشمل مناسك الحج وغيرها. وعلى هذا يكون المراد من تعظيمها هو العلم بوجوب مراعاتها والعمل بمقتضى هذا العلم، فلا خير في علم بغير عمل بمقتضاه. وبهذا التأويل تكون هذه الآية عامة في الحج وغيره، وهذا هو الظاهر. وتعظيم حرمات الله تعالى من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجب على المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله لا يتعداها إلى الحرام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية.
2: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أشرك بروحي وخاطري فإني ظننت

بسط يد الإسعاد بسط يد الإسعاد

0: صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى هذه التلاوة من سورة القصص يتلوها على مدى ربع الساعة القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا إلى القارئ شيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا ما تيسر من سورة القصص. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم يا إلهي، ها أنا أقف ببابك وقد أثقلتني الدنيا، وما خفف حملي إلا يقيني أنك أرحم بي من نفسي. يا رب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا، وإن كثرت ذنوبنا يا ربنا فبحر عفوك أوسع، وإن طال تقصيرنا فبابك لا يغلق في وجوه التائبين.

اللهم إنا نسألك قلبا لا يمل ذكرك، ولسانا لا يفتر عن حمدك، وروحا لا تسكن إلا بالقرب منك. اللهم اجعلنا إذا ضاقت بنا الأرض قلنا يا الله، ففتحت لنا أبواب السماء، وإذا انكسرت نفوسنا جبرتنا بلطفك، وإذا تاهت خطانا رددتنا إلى طريقك ردا جميلا.

0: اللهم إنا عبيدك الضعفاء وأنت الغني الحميد، نسألك نورا في القلب وطمأنينة في الروح وبركة في العمر وعفوا عند الحساب. اللهم لا تجعل في صدورنا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
1: Bye.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا مع صوت المبتهل الشيخ حسن عبد العال القاسم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 12 بعد 200 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

معهم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مست

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

أولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة

إيمانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم،

الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

تَحْبُسُ 4 أشْهُرَ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر

بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا

ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك،

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.

وَابْتَغُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا.

منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. اللقاء التالي يأتيكم في 11 إلى الربع بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وصف القرآن الكريم وصفا دقيقا لأعماق البحار، حيث أثبت العلم الحديث وجود ظلمات متراكمة وأمواج داخلية في البحار، وأنها ظلمات بعضها فوق بعض، ولقد تحدث القرآن عنها في قول الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولفظ أو هنا لبيان الأعمال على أنه تشبيه لأعمال الكافرين بظلمات متراكمة في بحر اللجي أي عميق كثير الماء، والبحر اللجي يكون قعره مظلما جدا بسبب غمورة الماء وكثرته وارتفاعه. ثم وصف الله سبحانه وتعالى البحر بصفة أخرى فقال: يغشاه موج، أي يعلو هذا البحر موج فيغطيه ويستره بالكلية، والموج هو ما ارتفع من الماء. ثم وصف الله عز وجل هذا الموج بقوله: من فوقه موج، أي من فوق هذا الموج موج سان متراكم، وفيه إشارة إلى كثرة الأمواج وتراكم بعضها فوق بعض. ثم وصف الله عز وجل الموج الثاني بقوله: من فوقه سحاب، وهو صفة للموج الثاني، والمعنى: ومن فوق الموج سحاب معتم وغيم شديد. ولهذا قال الله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، وهذه الظلمات ظلمة اللجة وظلمة الموج المتراكبة وظلمة السحاب، كل هذا يوجد ظلاما دامسا لا توجد معه رؤية صحيحة سليمة. ولذا قال الله تعالى في تكميل التشبيه: إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي إذا جعلها بمرأة منه وقريبة من عينه لينظر إليها لم يكد يراها، وهي أقرب شيء منه. وقيل المعنى: لم يراها من شدة الظلام ولم يكد. والآية تشير إلى حقائق علمية دقيقة، وهي وجود ظلمات في البحار

0: عميقة اللجية بسبب امتصاص ألوان الطيف، وتشير إلى حقيقة أخرى وهي وجود أمواج داخلية تحت سطح البحر وأمواج عليا سطحية فوقه. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمعنى: وأي إنسان لم يشأ الله تعالى أن يجعل له نورا يهديه إلى الصراط المستقيم، فما لهذا الإنسان من نور يهديه إلى الحق والخير، إذ أن الذي يملك منح النور الهادي إنما هو الله وحده. والآية مسوقة لتشبيه حال الكافرين وأعمالهم الباطلة بالظلمات المتراكمة في بحر عميق يغطيه موج، فوقه موج آخر ثم سحاب، مما يمثل حيرة الكافر وفقدانه للنور والهداية وعدم انتفاعه بأعماله، حيث وصف الله حالهم بأنهم لا يرون الحق ولا ينتفعون به. فالآية تضرب مثلا لأعمال الكافر التي تبدو في الظاهر شيئا ولكنها في الحقيقة باطلة مظلمة ولا أثر لها في الآخرة، كمن يسبح في ظلمة لا يبصر فيها يده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من إعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأنعام، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المعنى العام لهذه الآية.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية الكريمة إنما تبين سنة الله في خلقه، وخلق الله إما من الطائعين وإما من العاصين. والمولى تبارك وتعالى يقول: وكما سلطنا شياطين الجن على كفار الإنس فكانوا أولياء لهؤلاء. نسلط الظالمين من الإنس، نسلط بعضهم على بعض في الدنيا بسبب ما يعملونه من الآثام ومن المعاصي.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الحديث موجه إلى الثقلين، الجن والإنس. والحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. معروف أن الرسل من البشر إلى البشر، لكن هل من سياق هذه الآية يفهم أنه كان هناك رسل إلى الجن من البشر أو من الجن؟
2: الحقيقة أن هذه
1: الآية، أن الرسول هو للثقلين.
2: نعم، هذه الآية تبين أن الرسل الذين نعرفهم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، هذه الآية الكريمة تظهر أن الرسل من البشر والأنسي. ولا نستطيع أن الرسول الفلاني، نقول أن الرسول الفلاني كان من الجن للجن، لا، بل سورة الجن تظهر ذلك برمتها يعني، وتبين أنهم سمعوا القرآن الكريم. إنا سمعنا إيه؟
1: قرآن
2: يهدي إلى الإيه؟ نعم، فآمنا به. يا أيها المشركون من الجن ومن الإنس، ألم يأتكم رسل من جملتكم؟ وظاهر النصوص يدل على أن الرسل من الإنس فقط، وهذا ما دندلنا حوله، هذا ما نعلمه. يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والبشارة والنذارة وبيان الخير من بيان الشر، حتى لا يكون لأحد حجة عند الله أو على الله بعد الرسل. ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة، يومكم هذا، أي لقائي الذي فيه تعذيب للمشركين بي وتنعيم أو نعيم للموحدين. قال: هؤلاء المشركون من الإنس والجن شهدنا، أي على أنفسنا، بأن رسلك قد بلغونا الآيات التي أرسلتهم يا الله بها، وأنذرونا لقاء يومنا هذا فكذبناهم. وهذا يعني إن أرادوا أن يكذبوا في أي وقت يطبع الله على أفواههم، ويكلم المولى تبارك وتعالى جلودهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا اللسان كذب في هذا اليوم الأعضاء تنطق.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
2: نعم،
1: يعني الحق سبحانه وتعالى يبين سبب عذابه لبعض الكفار.
2: نعم،
1: الغفلة.
2: المولى تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين وأعطاهم المعاذير والمحاذير وما به يكونون من الصلحاء بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، لئلا يؤاخذ أحد إلا بجريرته إلا بظلمه، وهو مثلا أحد لم تبلغه الدعوة لن يؤاخذ، بلغته الدعوة لا بد أن يسأل، بل الأنبياء ذاتهم الرسل بأن الله سبحانه وتعالى سيسألن الذين أرسل إليهم ويسأل أيضا
1: وهم شهدوا على أنفسهم أن الله قد أرسل إليهم الرسل.
2: نعم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فلا يمكن أبدا أن تؤخذ قرية أو مكان ما أو من يسكنوها أبدا بظلم، لأن الله حرم الظلم على نفسه، وإنما يؤاخذ بعمله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن آمن واتقى فله الجنة، ومن كان غير ذلك فيؤخذ بجريرته، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، لكل من الجن والإنس.
2: نعم، لكل عامل أيما كان ممن تقدم من الجن والإنس أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكل عامل في طاعة الله تعالى أو في معصيته له نصيب من عمله. وما ربك بغافل عما يعملون، هناك رقيب هو المولى تبارك وتعالى، ما نقدمه من قطمير أو فتيل أو نقير أو أصغر من ذلك أو أكبر، هو في كتاب عند الله، لا يضل ربي ولا ينسى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين.
2: نعم.
1: علاقة هذه الآية بما سبق عليه؟
2: هذه الآية ترغيب أتت بعد ترهيب، كما قال المولى تبارك وتعالى: وصرفنا فيه من الوعيد، أي عن الدنيا ثم أي عن الآخرة، أي عن الترغيب، أي عن الترهيب، أي عن الجنة، أي عن النار، وهكذا من إعجاز القرآن الكريم. فالآية السابقة: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون، وقد يتطرق إلى ذهن بعض الأنسية أو البشر ممن لا يعرفون بما لا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى يعني يحتاج إلى مثل هذا. الله سبحانه وتعالى منزه عن الحاجة. وربك الغني، أي وربك يا أيها الرسول، وربك يا أيها النبي، والخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب هو خطاب له ولكل من اتبعه ولكل من يصلح له الخطاب. وربك أيها الرسول الذي أمر الناس بعبادته هو الغني وحده، وكل خلقه هم محتاجون إليه، وهو سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، ولو أراد الإهلاك لأهلك، ولو أراد الإشفاق لأشفق، وإن أراد أن يستخلف من بعدكم ما يشاء لاستخلف، كما أنشأ من ذرية قوم آخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل. اللهم آمين.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 10:48 دقيقة، فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 2:00 PM بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال فترتنا هذه. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان، ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم، من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا وشفاء لمرضانا ورحمة لأمواتنا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نعود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود علي البنا يستأنف الترتيل بدءا من الآية 61 بعد 200 من سورة البقرة إلى ما تيسر من سورة آل عمران.

مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

وخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

فِي الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

قالوا من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا،

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله،

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ

نعم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنا

لهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.

يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: اللَّهِ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من سورتي البقرة وآل عمران. بعد قليل نستمع للفقرة التالية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع موضوع في غاية الأهمية لكل حاج، وهو الإقلاع عن العادات الضارة قبل الحج. فالحج رحلة عظيمة جسدا وروحا، تتطلب طاقة وصبرا وقوة، ومن المهم أن نهيئ أنفسنا من الداخل والخارج، وهذا يشمل الإقلاع عن العادات الضارة التي قد تؤثر على الصحة البدنية والنفسية أثناء الحج. والعادات الضارة هي كل تصرف أو سلوك يضعف الجسم أو العقل أو الروح، مثل التدخين بكل أنواعه، الإفراط في الكافيين أو المشروبات الغازية، تناول الأطعمة الدسمة والمقلية بكثرة، السهر المفرط وقلة النوم، استخدام العقاقير غير الضرورية أو الإدمان عليها. هذه العادات تؤثر على القدرة البدنية وتزيد الإرهاق، وتجعل الجسم أكثر عرضة للإجهاد أثناء أداء مناسك الحج. والإقلاع عن هذه العادات قبل الحج يؤدي إلى تحسين اللياقة البدنية، فالجسم النظيف من السموم يعمل بكفاءة أكبر أثناء المشي والطواف والسعي، فيقل الإرهاق وتحسن القدرة على التحمل في الأجواء الحارة والزحام. ونحافظ على النفس والروح، لأن السيطرة على العادات الضارة تزيد من الصبر والقدرة على التركيز في العبادة. ويمكن الإقلاع عن العادات الضارة قبل الحج بالتخطيط المبكر، فقم بوضع خطة وحدد موعدا قبل السفر بعدة أسابيع، واستعن بالبدائل الصحية، وعليك بالتدرج في الإقلاع لتجنب الانتكاسة، وطلب الدعم بالاستعانة بالأهل أو الأصدقاء أو حتى مجموعات دعم تساعد على الالتزام. وعليك بالتحفيز الروحي، فتذكر أخي الحاج أن الحج رحلة طاعة لله، والاستعداد له يتضمن تطهير الجسم والروح. ومن الفوائد البدنية والنفسية للإقلاع عن العادات الضارة القدرة على المشي دون تعب شديد، تحسن التنفس والدورة الدموية، نوم أفضل واستقرار نفسي أكبر، زيادة التركيز والانتباه أثناء الطواف والسعي وقراءة الأدعية. ومن الأخطاء الشائعة عند محاولة الإقلاع عن العادات الضارة الانتظار حتى اللحظة الأخيرة قبل السفر، محاولة الإقلاع فجأة دون خطة واضحة مما يؤدي للفشل، الاستهانة بالعادات الصغيرة مثل المشروبات الغازية أو السكريات بكثرة، عدم البحث عن بدائل صحية أو نشاطات مساعدة. أيها الحاج الكريم، الإقلاع عن العادات الضارة هو تطهير للجسم والروح معا، فالحاج المستعد جسديا ونفسيا قادر على الصبر أثناء الزحام والحرارة، والانتباه لكل مناسك الحج بدقة وخشوع، وأداء العبادة بطمأنينة وراحة نفسية. نصيحة الحلقة: الإقلاع عن العادات الضارة قبل الحج ليس رفاهية، بل جزء أساسي من الاستعداد البدني والنفسي الذي يضمن لك أداء المناسك بسهولة وأمان. نسأل الله أن يقوي أجسادنا ويثبت قلوبنا، ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: والسعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم. يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 30 من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ما عملت من خير محضرا

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب

مين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

وضعت، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم

كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو

عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ

إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم.

وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.

لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم.

الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن

الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

الجنه؟ قال أأقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا.

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

0: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة آل عمران. اللقاء التالي في الواحدة والربع بعد الظهر بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نواصل عرضنا وتحليلنا لكتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوفى في عام 942 من الهجرة. ولا زال معنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، المؤلف في هذا الكتاب تحدث عن عام كان له أثر بالغ في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام الحزن الذي يكشف عن عظيم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على البلاء، كما يكشف عن مضائع عزيمته في الحق. نذكر هنا شيئا مما ذكره المؤلف عن ذلك في هذا الكتاب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه نورا وهدى ورحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من أهم المراحل التي عرضها الإمام في هذا الكتاب مرحلة عام الحزن، حين فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم داعمين له في حياته، لكنها في الوقت نفسه مرحلة مليئة بالدروس الإيمانية والدعوية. سمي هذا العام عام الحزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه زوجته الحبيبة وسنده الداخلي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكذلك فقد عمه وسنده الخارجي أبا طالب، فاجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم حزن عاطفي وضغط اجتماعي وابتلاء دعوي. أما بالنسبة إلى وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي التي كانت تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الإمام مع هذا الحدث العظيم وأكد على أنها رضي الله عنها لم تكن مجرد زوجة، بل كانت سندا نفسيا ودعما دعويا واحتواء دائما، وكان لها دور كبير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى لنزول الوحي. ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وصدقته حين كذبه الناس، وواسته بمالها، وشاركته طريق الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لوفاتها أثر عظيم شعر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فقد من يخفف عنه ومن يسمعه ومن يواسيه. وهذا درس عميق في الدعوة إلى الله تعالى، فالداعية مهما كان قويا هو محتاج إلى من يؤازره. أما بالنسبة إلى وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد خديجة فقد النبي عمه أبا طالب، رغم أنه لم يسلم، إلا أنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع عنه قريشا. ماذا حدث بعد وفاته؟ تجرأت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما حدث قبل وفاته. وهكذا بعد فقد هذين السندين الكبيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الدعوة مرحلة أشد، فازدادت السخرية واشتد الإيذاء وعظم التضييق الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الأجلاء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد يجد من يمنع عنه الأذى، فكانت بعد ذلك رحلة الطائف.
4: نعم، وحتى هذه الرحلة كانت أيضا واحدة من سلسلة الابتلاءات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم بصبر عظيم وثبات كثبات الجبال في مواجهة عنة قريش وطغيانهم.
5: في هذا الظرف العصيب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يبحث عن نصرة أو مأوى للدعوة، لكنه للأسف قوبل بأسوأ استقبال، سخرية أخرى واستهزاء آخر ورمي بالحجارة، حتى أدميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فكان في موقف يهز القلوب. وقف النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي عقابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هذا الدعاء وحده مدرسة، نعم إنه مدرسة في الصدق والانكسار واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله تعالى لم يترك نبيه بعد هذا الأذى الشديد، بل أرسل له ملك الجبال يقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان يحيطان بمكة. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للملك؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا.
4: نعم، وهنا دروس عظيمة يحتاج إليها كل من يتصدى للعمل في مجال الدعوة ومخاطبة الآخر بهذا الدين العظيم. نتوقف مع بعض هذه الدروس المستفادة.
5: ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الطائف من أعظم مدارس الدعوة، فلا تستغرب أيها الداعية من الحزن أو التعب الذي تقابله أثناء الدعوة، وأن الابتلاء يشتد قبل الفرج، فعام الحزن جاء قبل رحلة الإسراء والمعراج، ثم الهجرة، ثم النصر، وهذه سنة ربانية. كذلك من أعظم الدروس أن الرحمة أصل للدعوة الإسلامية، فرغم الأذى قال صلى الله عليه وسلم للملك: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فالداعية لا يجعل في قلبه حقدا لأحد، بل يحمل الرحمة ويتمنى الهداية للجميع. كذلك لا بد من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه، فدعاء الطائف يعلمنا أن القوة الحقيقية في الافتقار إلى الله عز وجل، وأن التوكل على الله تعالى سبب من أسباب تفريج الكربات.
4: نعم صحيح، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب في حلقات أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: من جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم يا دكتور الرحمة بمعناها الحقيقي، حدثنا عن ذلك.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له مئات ألوف الخصائص، لكن الله حين مدحه مدح أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ولم يقل القرآن له وإنك ذو خلق أو وإنك صاحب خلق، إنما جاء القرآن بحرف على الذي يفيد في لغة العرب الاستعلاء، أي أنت يا محمد متمكن من الخلق تمكنا عظيما. من ضمن هذا الخلق الرحمة، من ضمن هذا الخلق الرحمة. والرحمة أريد أن أقف عند القرآن الكريم، فأجد أن القرآن صور هذا بما يمكن أن نعبر عنه بمعادلتين رياضيتين. يقول له القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة، علماء التفسير واللغة يقولون الباء للسببية. فبما رحمة يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك لنت لهم. هذه هي المعادلة الأولى. الناس، ولاحظوا أيها المستمعون أن الكلام لسيد الخلق، فما بالكم بغيره. القرآن يقول له الناس تلتف حولك ما دامت الرحمة مستقرة في قلبك وتنعكس هذه الرحمة على عباد الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الذي يجعلك قريبا من قلوب الناس الرحمة واللين. هذه معادلة، الرحمة واللين تجعل الناس يلتفون حولك. إذا عدنا إلى المعادلة الثانية، ولو كنت فظا غليظ القلب، الكلام لسيدنا رسول الله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن الناس تبتعد عنك عندما تكون فظا غليظ القلب. إذا كان هذا لسيد الخلق الخطاب، فما بالكم بالدعاء، ما بالكم بالناس عموما، ما بالكم بالأمة. فالقرآن يعطينا معادلتين، يقول لك أيها الإنسان المسلم، أيها الإنسان عموما، إذا كنت رحيما لينا في القول مع الناس فإن قلوب الناس تلتف من حولك، أما إذا كنت فظا غليظ القلب، فظا في القول والقلب غليظ قاسي، فإن الناس تبتعد عنك.
1: هذا في المعاملات.
2: نعم،
1: نريد أن نؤكد على معنى الرحمة في البيت مع الزوج مع الزوجة. نعم. مع الأبناء، مع الجيران.
2: وهنا كما تفضلت، العلماء يقولون الله عز وجل له الأسماء الحسنى، من ضمن أسماء الله الرحمن.
1: نعم،
2: الرحيم. المسلم كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي لابد أن يكون له من أسماء الله نصيب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله متصف بالرحمة
1: في الصفات والتعامل.
2: نعم، أن الله متصف بالرحمة. فأنت لابد أن تأخذ جزءا من صفة الله عز وجل. فأنت كما أن ربك القادر القدير رحيم، فأنت أيها المسلم
1: على ضعفك
2: ينبغي أن تكون رحيما. والرحمة التي في قلبك أنا لا تعنيني، أنا الذي يعنيني أن ينعكس ما في القلب على الواقع الخارجي، فتنعكس الرحمة التي في قلبك على ولدك، على زوجتك، على أمك، على أبيك، على جيرانك، على الضعفاء، على الأرامل، على اليتامى، على المساكين. يتحول الرحمة من أمر نظري أو من أمر مستقر في القلب تتحول إلى واقع خارجي. وهنا يقول الله في الحديث القدسي: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
3: هذا هو الأثر،
2: هذا هو الأثر، إن رحمة الله لنا إن لابد أن تكون فيما بيننا رحمة، رحمة كما أقول بالمرضى، رحمة بالفقراء، رحمة بالضعفاء، رحمة بالمساكين. المجتمع إذا تراحم فيما بينه فلا شك أن ربي سبحانه وتعالى يعم هذا المجتمع بالرحمة، تغشاه الرحمة ويستظل هذا المجتمع بالرحمة. فالرحمة من صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت يا محمد مع أنك نبي ومع أنك رسول بل سيد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يوحي الله إليك بأن تكون رحيما لينا بالناس، فما بالنا نحن الدعاء وما بالنا نحن الناس؟ لابد أن نتراحم فيما بيننا وأن يكون بيننا اللين والعطف والمودة والمحبة واللطف.
1: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي نعيم عن أبي شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إلى أمصاركم الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة، نذيعها له بمناسبة ذكراه، حيث ولد الشيخ محمد عبد الحليم سلامة في قرية شلشلمون مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1921. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قرأ بالإذاعة المصرية عام 59، شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي، ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. مستمعينا، وفي مثل هذا اليوم 11 من شهر مايو عام 1986 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته للإذاعة نستمع له إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الأنعام.

وكذب به قومك وهو

قوله الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة، أذعناها له بمناسبة ذكراه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 5:03 إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف فترة اليوم الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وعنوان الفترة دروس وعبر من رحلة الحج، يحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري. في 10:15 من سهرة الليلة إن شاء الله يقدم الزميل مسعد الجهري أمسية الليلة. وأمسية الليلة إخوة الإيمان مسجلة من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكلمة للشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وابتهالات للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ما أعظمها من أيام حين تقبل أيام الحج فتتهيأ الأرواح قبل الأجساد وتحن القلوب إلى البيت العتيق حنين الظمآن إلى الماء الزلال. إنه موسم تغسل فيه الأرواح بماء التوبة وتفتح فيه أبواب السماء للداعين وتتنزل الرحمات على القلوب المتعبة التي جاءت من كل فج عميق تلبي نداء الخليل وتؤكد العبودية لله رب العالمين.

إن لنفحات الحج سرا عجيبا، فكم من قلب عاد منه جديدا بعد أن أثقلته الخطايا، وكم من عين ذرفت هناك دمعة صادقة فكانت بداية الهداية، وكم من عبد وقف على صعيد عرفات يشعر أنه أقرب ما يكون إلى رحمة الله وعفوه.

اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين. كنا مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:09، موعد أذان الظهر. يرفع نداء الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة العصر إن شاء الله في 4:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع.

0: الفروج. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة قاف، تلاها علينا القارئ شيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحييكم إخوة الإيمان ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، يتميز الحج بمعان سامية وحكم شريفة عالية تدعونا للتأمل في أركانه وأفعاله والنظر في نتائجه وآثاره، فهي في الجملة تطهير للأبدان وتزكية للنفوس. فالحج في جوهره تربية عملية على الطاعة التامة لله رب العالمين وإخلاص العبودية له والامتثال المطلق لأمره، فضلا عن شموله لكثير من المعاني التي تسهم في بناء مجتمع إسلامي متكامل ووحدة عضوية وروحية مترابطة. حول هذا الموضوع نطالع هذا المقال تحت عنوان مقاصد الحج ومعانيه السامية من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: من أعظم تلك المعاني التجرد، إذ ينأى الحج بالإنسان عن هموم الحياة وتعلقه بمادياتها، لتصفو نفسه وتسمو روحانيته فيزداد قربا من خالقه. وأولى خطوات هذا التجرد الإحرام، الذي يعني الانقطاع عما سوى الله. وأسوتنا في هذا التجرد والتعلق ما فعله وقاله أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين استودع أهله ثقة بربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والحاج في حالته هذه يتشبه بالملائكة في التجرد المحض للخير، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما يتجلى في الحج معنى المداومة على أعمال الآخرة، ومظهر ذلك الذكر والتلبية. فعندما يتجرد القلب لله يعرف القصد والغاية، فلا يقطعه عنه قاطع ولا يشغله عنه شاغل، فيلهج لسانه بذكر الله عز وجل ودعائه وتلبيته، فلا نسمع إلا صدى التلبية وأصوات التكبير التي تعلن أن هذه الأمة إنما تكبر الله وتستصغر كل شيء سواه، وتتحقق بذلك واقعا معاشا، فتبتهج الخلائق من حول الحجاج فتشدو بأصدق الألحان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، رواه الترمذي. ومن معاني الحج إخوة الإيمان الشعور بالانتماء لأمة مترامية الأطراف مترابطة الأواصر، ويظهر ذلك جليا يوم وقوف الحجيج جميعا بعرفة في صعيد واحد ووقت واحد. ساعتها يدرك الإنسان أن تكاليف الشرع سهلة، أن تكاليف الشرع سهلة المنال بوجود السالكين والوافدين من كل فج عميق، تحقيقا لوعد الله تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وفي هذا الموقف تتضح قيمة الوحدة والتآلف والتراحم بين أفراد الأمة التي هي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الختام نرى في الحج صورة جلية لاقتران شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حين تهفو قلوب الحجيج إلى المدينة المنورة شوقا لزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دلنا على الطريق المستقيم وأرشدنا إلى هذا الفضل العظيم. فزيارة المدينة النبوية لها شأن كبير في الدلالة على ارتباط الشهادتين والاعتراف بالجميل لسيد الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أسداه إلينا من معروف، فكنا بفضل الله من المسلمين. وصدق من قال في الثناء على مقامه الكريم: فذو العرش محمود وهذا محمد، فصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وبصوت المبتهل ضياء الناظر وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها زميلة آمال عطا، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية على الهواء الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:16. نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ محمود علي البنا. يستأنف الترتيل بدءا من الآية 109 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءَ

صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعد

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسب

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا

لِمَا أَصَابَهُمْ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

ويعلمهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم

تَعْقِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم

شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما،

عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب

اللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة آل عمران. اللقاء التالي يأتيكم في الثالثة إلا الربع بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.
2: سلام الله أبعثه في كل قلب له نور يحركه ليبصر المجد في ظل له ضافي.
1: القرآن الكريم هو النبراس الذي يضيء لنا هذه الحياة، والقبس الذي نمشي على ضيائه، والنور الذي يوضح لنا معالم المعرفة والهداية، إذ هو الجامع لكل ألوان المعرفة وأنواعها، مما يتصل بحياة الإنسان وما ينفعه في دينه ودنياه وفي معاشه ومعاده. فالقرآن الكريم هو الدستور السماوي للبشر كافة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول في شأن القرآن الكريم: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم
3: محمد زكريا عابد من محافظة كفر الشيخ، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف.
1: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنت تحرص على حفظ القرآن الكريم. هل اشتركت في بعض المسابقات؟
0: نعم، شاركت في مسابقات كثيرة على مستوى قريتنا وأيضا كثيرا على مستوى المحافظة، وأذكر منها مسابقة كانت في حفظ القرآن الكريم كاملا وأحكام تجويده وفهم مقاصده، وبفضل الله حصلت على المركز الأول، وكانت الجائزة عمرة، ووفقني الله لزيارة بيت الله الحرام أنا ووالدي.
1: نعم، متى بدأت في حفظ القرآن الكريم وأتممت حفظ القرآن الكريم؟
0: بدأت في حفظ القرآن الكريم منذ الصغر وأنا طالب في الفرقة الأولى في المعهد الابتدائي بالأزهر الشريف، وانتهيت من حفظ القرآن الكريم وأنا في سن 11 من عمري، وأتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أصحاب الفضل علي بعد الله تبارك وتعالى، وهم والدي ووالدتي، فلهم مني خالص الشكر وعظيم التقدير على ما بذله من جهد كبير معي.
1: فهنيئا لكل أسرة تأخذ أبناءها بكتاب الله، لأن أمر حامل القرآن الكريم دائما كله خير، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هل تمثل موهبة في الإنشاد الديني؟
0: نعم إن شاء الله.
1: نستمع إليك.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما خير مقتدين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو من سورة ياسين.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة ياسين للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فترتنا إن شاء الله ممتدة حتى الخامسة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء، ومن أسرة المذيعين مسعد الجوهري. وقد ساعد بكم الزميل فوزي عبد المقصود في الفترة الإذاعية السابقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فالأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الأسرة والمجتمع، تأتيكم عبر إذاعتكم القرآن الكريم من القاهرة، وفيها نتحدث عن تربية فريضة الحج لنفوسنا، تربية نفوسنا على معاني العبودية والاستسلام والانقياد لشرع الله تعالى. بداية نرحب بالضيف الكريم دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بحضرتك.
3: أهلا وسهلا.
2: دكتور أمان، من أهم مقاصد الحج التوحيد والإخلاص لله تعالى. الحج ليس مجرد مناسك نقوم بتأديتها، بل رحلة إيمانية يتوجه فيها القلب إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا نتعلم من هذه الرحلة الإيمانية؟ بداية من قول لبيك اللهم لبيك.
3: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يجري على لساننا ما يرضيه عنا وعنكم وعن مستمعينا، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن الحج فرض على كل مسلم قادر، اطمأن إلى أمن الطريق. والمقدرة هنا تشتمل على نوعين من المقدرة: المقدرة المالية والمقدرة الصحية. والشرط الذي بعد ذلك هو الاطمئنان على أمن الطريق. تعالي ننظر في هذا الركن من أركان الإسلام الخمسة. الله تبارك وتعالى عندما شرع الحج لم يرد لنا أن نعذب بالسفر، ولم يرد لنا أن نستهلك أموالنا في إنفاق على مأكل ومشرب ومركوب إلى آخره، بل أراد لنا أن نطهر أنفسنا بأموالنا وجهدنا، بأن ننخلع مما يشغلنا في الدنيا في بيوتنا وفي حياتنا الخاصة وفي بيئاتنا التي ربينا فيها. ننخلع من كل هذا ونذهب إلى حيث كان البيت الحرام، البيت الذي رفع سيدنا إبراهيم عليه السلام قواعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ودعا ربه وهو يرفع قواعد هذا البيت، وقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. إذن ننخلع من كل ما نرتبط به دنيويا، المعيشة والأولاد والأسرة والمكانة الاجتماعية حتى الزي، ننخلع منهم ونلبس زي الحج اللي هو الإزار والرداء كما ارتداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام.
2: هذا تجرد من كل مفاتن الدنيا.
3: نعم، ننخلع من كل ما يعبر عن وضعنا وعن مكانتنا وعن ثرائنا وعن قوتنا وعن وعن وعن، لنتجرد لله عز وجل
2: ونلبي النداء.
3: طبيعي بقى لما تنخلع من كل هذا أن تقول لبيك.
2: نعم،
3: الطبيعي. لماذا تركت المال والولد والأسرة والوطن والجاه والسلطان
2: من أجل الله تعالى
3: والمركز؟ لك يا الله،
2: يا الله
3: لبيك اللهم لبيك. ولاحظي أن هناك نقطة أو ملمح غاية في الأهمية: التلبية تأتي نتيجة الاعتراف بالألوهية، لذلك نقول لبيك اللهم، أي أنني يا رب اعترفت لك بالألوهية وآمنت بقوتك وبعظمتك وبكونك خالق لهذا العالم، لذلك ليس لدي نقاش، ليس لدي حوار، ليس لدي اعتراض، ليس لدي ما يقف ضد ما تريد. لذلك كان التلبية لبيك، ليس
2: لدي
3: أكثر.
2: خضوع وإذعان وانقياد تام لله سبحانه
3: بالضبط.
2: وتعالى.
3: يأتي هذا متى؟ بعد الاعتراف بالألوهية. لبيك اللهم، دخل الإيمان بالله عز وجل في القلب، واستقرت العقيدة في الضمير وفي النفس وفي الروح. إذن أنا مع الله عز وجل ملبي مطيع، أنا جئت ألبي يا رب ما أمرتني أن أفعله وما أمرتني به من مناسك. لبيك اللهم لبيك، ليه؟ لأنك واحد لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد كل ما هو موجود في حياتي، إن الحمد والنعمة والملك، كل الملك لك يا الله، وليس لنا في الملك شيء. ما يعنينا في هذا العالم؟ أن ترضى عنا كما نحن آمنا بك وارتضينا بك إلها وربا وخالقا. فلبيك اللهم هو خضوع واستسلام وانكسار لله عز وجل بعد الإيمان به. فالكافر لا يلبي، الكافر يجادل ويناقش ويحاور ويزعج وإلى آخره ويعترض إلى آخره، لكن في رحاب الإيمان بالله عز وجل التلبية. عندما بعد أن تستقر العقيدة في القلب.
2: دكتور أمان، كيف نزداد ارتباطا بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، أيام الحج؟
3: لكي نرتبط أو نزداد ارتباطا برسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وفي غير أيام الحج، أن نقتفي أثره، أن نسير على دربه، نتخلق بأخلاقه، ونلتمس سنته، ونبحث في كيفية تعامله مع المواقف، ونقتدي به إذا أردنا أن نسير على خطاه، لأننا أمرنا بذلك والقرآن حضنا على ذلك ودفعنا إلى ذلك. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك كي نحسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم نقتفي أثره، ننظر إلى سنته وننظر كيف كان يتمثل. وكان عليه الصلاة والسلام هو نموذج للقرآن أو للتطبيق القرآني، كان قرآنا يمشي على الأرض أو قرآنا يمشي على قدمين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على سنته وينفذون تعاليم كتابه.
2: اللهم أمين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: أمين.
2: شكرا لحضرتك دكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله. يا فوز من يرضى عليه الله، من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة من سورة الصافات للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبحان

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الشهادة بالواحد الأحد أو ما يعرف بشهادة أن لا إله إلا الله هي الركن الأول والأعظم من أركان الإسلام الخمسة، وهي الأساس الذي يبنى عليه الدين كله. وتعني هذه الشهادة الإقرار والتصديق الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات، فلا يستحق العبادة سواه. ومقتضيات الشهادة لا يكفي النطق بها فقط، بل يجب تحقيق شروطها، وهي العلم، أي معرفة معناها نفيا وإثباتا، واليقين، أي الإيمان بها دون شك، والإخلاص، أي العبادة لله وحده، والصدق، وقولها بصدق القلب، والقبول، أي القبول بمقتضاها بقلب مطمئن، والانقياد بما تقتضيه من أوامر ونواهي.

كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمود هلال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 2:43. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل من الآية 90 من سورة آل عمران وحتى الآية 48 من سورة النساء.

تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم،

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين.

منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض،

اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.

إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا

ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل من سورتي آل عمران والنساء.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة.
0: القاهرة.

0: زاد الحديد، برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، لقد جعل المولى عز وجل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل القلوب تهفو إليه من كل فج عميق. لذلك فإن الوصول إلى مكة المكرمة ليس كأي وصول، ودخولها ليس كأي دخول. إنها لحظة ينتقل فيها القلب من عوالم الدنيا إلى مشهد العبودية الخالصة، حيث البيت العتيق، وحيث تتجرد النفوس من زخارفها، فلا يبقى إلا العبد وربه. وقد جاء في الشرع الشريف تعظيم مكة المكرمة، فهي البلد الحرام الذي اختاره الله تعالى ليكون موضع بيته. قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. وهذا الأمن ليس أمن مكان فقط، بل أمن قلب وسكينة روح. وقد ثبت في السنة الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح دخلها متأطئ الرأس تواضعا لله، وهو القادر المنتصر. فكان دخوله بيانا عمليا لمعنى العبودية عند دخول هذه البقعة المباركة. لذلك يستحب للداخل إلى مكة أن يستشعر عظمة المكان، وأن يدخل متواضعا خاشعا غير متكبر ولا متجبر. ومن آداب دخول مكة المكرمة الإكثار من الذكر والتلبية، فيظل المحرم ملبيا حتى يصل. فإذا دخل الحرم استحب له أن يشتغل بالذكر والدعاء، وعليه بالتواضع وخفض الجناح، فلا يدخل برفعة أو غفلة، بل يدخل وهو يستحضر أنه في حضرة بيت الله عز وجل. وكذلك على الحاج استحضار النية وتجديدها، وهي نية العبادة لا السياحة ولا النظر، بل قصد وجه الله وحده. وهنا عليه تجنب الغفلة والانشغال بالمظاهر، فكثيرون يدخلون مكة بأجسادهم ويغيبون عنها بقلوبهم. إخوة الإيمان، وتأتي اللحظة المرتقبة، فحين تقع العين على الكعبة لأول مرة فهي لحظة لا تشبهها لحظة. وقد نقل العلماء أن الدعاء عند رؤيتها من مواطن الإجابة، وليس هناك دعاء ثابت مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللحظة بلفظ معين، ولكن ورد عن السلف الصالح الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ومن الأدعية المناسبة عند رؤيتها: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، اللهم اجعل لي عند بيتك هذا دعوة لا ترد وقلبا لا يشقى، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي ذنوبي واجعلني من عبادك المقبولين. وهنا نذكر لا إلزام بصيغة محددة، بل ادع بما يفتح الله عليك من قلب صادق يترجى الإجابة من الله.
2: وحول الكعبة

0: هذا.
1: أما من سبق له زيارة البيت الحرام فإن المشهد لا يفقد قيمته، بل يتجدد الشعور كل مرة، ويستحب له تجديد التوبة واستحضار النعم التي من الله بها عليه إذ أعاده إلى بيته، والدعاء لنفسه ولغيره. ومن الأدعية: اللهم ارزقني صدق التوجه إليك في كل مرة أدخل فيها بيتك، اللهم اجعل هذا البيت شاهد خير لي لا علي. وهنا فإن الدخول إلى مكة هو تمهيد لبداية الطواف حول الكعبة، وأن مركز الوجود هو الله، وأن كل شيء يدور حول طاعته سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أعظم ما يفعله الحاج أو المعتمر أن يخرج من قلبه الدنيا ويثقل الآخرة في وعيه، فلا انشغال ولا رفع للصوت. فهذه لحظة ينبغي أن تكون للسكينة، فقد كان السلف إذا دخلوا مكة خفضوا أصواتهم، فهم في حضرة ملك الملوك. فاغتنم تلك الفرصة، إن مكة مدرسة إيمانية، من دخلها خرج منها إما قلبا ازداد نورا أو قلبا غفل عن النعمة. فاللهم اجعل لنا نصيبا من زيارة بيتك الحرام، وارزقنا فيه صدق التوبة وخشوع القلب وقبول العمل. اللهم لا تحرم من وقف ببابك من رحمتك، ولا ترده خائبا، واجعل الكعبة شاهدة لنا لا شاهدة علينا. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورة النحل.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا
2: أهلا
1: بحضرتك
2: وسهلا بك يا دكتور علاء.
1: دكتور جمال. نجد في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى المحصنات من المؤمنات، وكأن المحصنة يعني آتية في اللغة من لفظ الحصن الحصين القوي الذي لا يخترق إلا بالقوة وبالشدة، أو أن يأذن لك صاحب الحصن في اختراقه وفي المرور من خلاله. فالمرأة الإسلام يصورها على أنها حصن حصين.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا دكتور علاء، أنت تطرح قضية غاية في الأهمية في المفهوم بقى الإسلامي. بنأسس لمفهوم مكانة المرأة المحصن. المرأة المحصن كما تفضلت حضرتك، عندما يتحدث القرآن في مواضع عديدة جدا عن المرأة المحصن في سورة النور وفي غيرها من السور، القلعة التي لا يستطيع أحد أن يخترقها إلا بموافقة صاحب القلعة. المرأة لا يمكن أبدا أحد يستطيع أن يصل إلى نفسيتها إلا بإرادتها. وهنا القرآن ادعى مكانة بقى عظيمة، ولذلك نجد أن سورة النور يا دكتور علاء أفاضت في الحدود من أول آية، كما يقول ربنا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هنا نجد سورة النور تعطي ملامح لكيف يمكن تحصين المرأة من كل مشكلات المجتمع، بمعنى أن المرأة الإسلام يقول لها: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى هنا بنحذر الفتيات وبنحذر الشباب من الميديا ومن الخنوع في الكلام ومن محاولة الضحك عليهم بدغدغة المشاعر. دي مسألة خطيرة جدا في واقعنا المعاصر. هنا المرأة المحسن عليها أن تتقي الله في كل كلمة، وأن تراعي الله سبحانه وتعالى، وخاصة في ظل وسائل اتصال سريعة جدا، وتستطيع الشاب أن يتحاور مع الفتاة بشكل أو بآخر. طبعا ده موضوع هنتكلم فيه في ضوابط الشرعية وضوابط الأخلاقية، لابد أن يكون الكلام منضبط بضوابط الشرع. هذه واحدة. ثانيا، أن المرأة بتتحلى الإسلام أمرها بأن تلبس الملابس المحتشمة التي لا تخدش حياة المجتمع. طب الرجل بقى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الرجل مأمور بغض البصر، الرجل مأمور أن يتقي الله في المرأة، الرجل مأمور أن يعين الفتاة على أن تلتزم بالسلوك السوي السليم، وأن يحافظ عليها، وأن احنا نعينها على أنها تتحلى بالفضيلة في المجتمع. عندما هذا المفهوم المرأة المحصن الذي لا يستطيع أحد أن يقترب منها بصراحة دكتور علاء، ويتعمق هذا المفهوم في نفسية الفتاة وفي نفسية الفتاة وفي سيكولوجياتها، نضمن المجتمع السوي السليم، نضمن المجتمع المستقر، نضمن الفتاة التي تخلص لدينها ولوطنها ولأمتها. لأن اللي بتحافظ على عرضها وبتحافظ على شرفها، وكما يقولون في العربية: تموت الحرة ولا تأكل دكتور علاء بثدييها، بمعنى أنها أعظم ما في المرأة هو شرفها، أعظم ما في المرأة هو عفتها. وده القرآن الكريم أشاد بهذه الملكة وهذه المكانة، لدرجة أن صورها الدكتور علاء كأنها قلعة محصنة لا يستطيع أحد أن يخترق هذه القلعة إلا بإرادتها وبرغبتها وبموافقتها. ومن ثم إحنا بنقول للمرأة أو الأخت المسلمة: أنت شيء عظيم كالقلعة العظيمة، فلماذا لا تحافظين على هذه القلعة؟ وأن يكون أي سلوك في دائرة الحلال وفي دائرة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونثق دائما أن الذي يسير على منهج الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق في حياته سواء في الدنيا أو في الآخرة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو سورة البلد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل سورة البلد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين قالت: كان عبد الله إذا جاء داره فانتهى إلى الباب تنحنح وأحدث صوتا يعرف به كراهة أن يرى أمرا لا يحبه من أهله. تقول زوجه زينب: وإنه جاء ذات يوم وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل ابن مسعود فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا الخيط؟ فقلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه وقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم قال لي: إنما كان يكفيك أن تقولي مثل قول رسول الله: أذهب البأس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحجيج في ضيافة الرحمن، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. إن الحجيج هم وفد الله، بل أكرم وأحب الوفود إلى الله. ترحب بهم ملائكة الرحمن في بلد الله الأمين، في مكة المكرمة، في أحب بلاد الله إلى الله، مشرق شمس الإسلام ومهبط وحي الرحمن ومنزل آي القرآن. إن ملائكة الرحمن ترحب بكم أيها الحجيج في بيت أبيكم إبراهيم، وبجوار مسقط رأس محمد عليه الصلاة والسلام، في البيت الحرام، أول بيت وضعه الله للناس في الأرض، أمانا للطائفين والعاكفين والركع السجود. أيها الوفد الكريم، إن هذه المعالم المقدسة لتستقبلكم بذكرياتها الخالدة، وإن ملائكة الرحمن ليباركون خطواتكم إلى هذه الأماكن الطاهرة. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات. وبالكعبة الغراء ركن مرحب، بكعبة قصاد وركن عفات. في هذا البيت الكريم الذي تضاعف فيه الصلاة إلى 100,000 صلاة، يجتمع مئات الألوف من المسلمين، وقد اختلفت أعمالهم واتحدت أهدافهم وغاياتهم. فمنهم الساجدون الراكعون، ومنهم الطائفون العاكفون، ومنهم الساعون المهرولون، وهؤلاء متصدقون ومنفقون، كلهم يحمد الله على ما أولاهم من جزيل فضله وعظيم نعمه وكريم توفيقه. وحق لله عز وجل أن يكرم ضيفانه وحجيج بيته الذين فارقوا الأهل والأوطان وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لقد دعاهم رب البيت إلى موائد الكرم والغفران، فأجابوا الدعوة ولبوا النداء. لقد اختاروا عظيم الأجر على كثير المال، وآثروا الله ورسوله على الأزواج والأولاد، فكانوا بهذه التضحية الغالية جديرين بواسع كرم الله وفضله وعظيم مغفرته ورضوانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تحت عنوان الحجيج في ضيافة الرحمن، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد خمس دقائق من الآن نستمع إلى المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو من الآية 51 من سورة الكهف وحتى الآية 86 من نفس السورة الكريمة. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الشيخ محمود شلتوت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم ربع ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض من سورة الكهف. وسورة الكهف تضع عن طريق التربية الروحية حدا لضلال قديم ألفه الناس في تقويم الحياة، ذلك هو تقدير القيم الإنسانية بحظوظ المال والثراء والجاه، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون، وليست هذه النعم كل ما يقصد من هذه الحياة، بل هناك ما هو أسمى منها وأرفع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سبيل ذلك تقص هذه الصورة علينا 3 قصص، لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالقوة ولا بالسلطان. قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقصة موسى مع العبد الصالح، وهي قصة التواضع الذي لا يعرف في سبيل العلم والتكمل بالمعرفة التكبر ولا الغرور. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقصة العدل وإغاثة الضعيف، وهي قصة ذي القرنين الذي قضى بقوته على المفسدين، وكما استخدمت الصورة في سبيل هدفها. هذه القصص 3 استخدمت فيه من جهة أخرى 3 أمثلة بيّنت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الأنساب، وهي مثل الغني المكاثر بماله والفقير المعتز بماله. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، ومثل إبليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهنا تحذر الآيات أبناء آدم أن يتخذوه أعوانه أولياء من دون الله، وتبين لهم أنه وذريته أعداء لهم من أول النشأة، يدفعونهم إلى الشر ويكيدون لهم عن طريق الإغواء، ويصرفونهم عن أرباب النفوس الزكية، ويطلبون إليهم أن يطردوهم عن مجالسهم لما هم عليه من فقر وضعف. ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون إضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يستشيرهم في رأي، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه، وكيف تروج عند الناس وسوستهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. فتخلوا عنهم كما سيتخلى عنهم شركاؤهم، وسيسلمونهم إلى النار ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم تشير الآيات إلى أن إعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة لهم إلى دليل، وإنما هو الطغيان يمنع صاحبه من الإيمان ويجعله يجادل بالباطل ليضحد به الحق، ويحول بينه وبين التفكير في العاقبة، فلا يتذكر إلا إذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين، وسيراها المنكرون من بعد. ثم تذكر الآيات أنه لولا رحمة الله بعباده وأنه يمهلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب، ولقد جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ثم تذكر الآيات قصة التواضع في طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبد الصالح، فإن موسى مع علو شأنه في المعارف الإلهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون نظر إلى علو مكانته عمن يريد أن يتعلم منه. وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على هؤلاء الفقراء، ويرشد إلى أن العلم أسمى من المال، وأنه لا ينبغي أن يكون فقر العلماء مانعا من السعي إليهم وتزكية النفس بعلمهم. فهذا موسى نبي الله وكليمه لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول إليه، كيفما كان الطريق لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ويلتقي موسى بالعبد الصالح ويقدم له نفسه مستأذنا في أن يتبعه ليعلمه، فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل، فيطمئنه موسى على ما يطلب: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيعده العبد الصالح بالبيان إذا هو التزم الشرط: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وعلى هذا التعاقد ركب السفينة، وكان أول ما فوجئ به موسى من العبد الصالح أن العبد الصالح خرقها. وكان لخرقها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق فأنكر عليه، ثم عاد يعتذر بالنسيان. وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما، فعاد موسى إلى الإنكار، وعاد العبد الصالح إلى اللوم، وعاد موسى إلى الاعتذار، وهدده صاحبه بقطع العلاقة إن عاد إلى الثالثة. وعاد موسى إلى الثالثة فأنكر عليه إقامة الجدار المائل، وهو لقوم منعوهم الطعام مع شدة حاجتهم إليه. وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لي مثل

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب المصحف المجود للشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا من سورة الكهف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: استمعنا إخوات الإيمان والإسلام إلى هذا الابتهال من الشيخ وحيد الشرقاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة نستمع إلى الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وضيفنا الأستاذ الدكتور الشحات العزازي، وموضوع الإسلام والحياة دروس وعبر من الحج. وفي العاشرة والربع نستمع إلى أمسية دينية من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية. في الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكلمة للشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، وابتهال للشيخ فرحان عبد المجيد. أقدم هذه الأمسية مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى في 7:39. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الضمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل كل من كان معه مال يعد مستطيعا ويجب عليه الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا من شرائط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة وبالاستطاعة البدنية، يعني أستطيع أن أذهب لأحج بنفسي. فيكون هنا الاستطاعة من ثلاثة أشياء: زاد وراحلة وصحة في البدن، وإلا إن فقدت الصحة وتحققت شروط وجوب الحج سنتكلم بعد ذلك في الإنابة، أن أنيب غيري أن يقوم مقامي. المهم، يشترط أن يكون الزاد والراحلة زائدين عن نفقة من تلزمه نفقته من أهله وعياله، ومن كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه على نفسه وعياله، ولو نقص رأس ماله بطلت تجارته فهو غير مستطيع للحج، فلا يلزم بالحج من رأس ماله الذي لو نقص منه لقل ربحه إلى الدرجة التي لا يستطيع معها القيام بما عليه من نفقة واجبة. ومن كان معه مال وهو غير متزوج وهو محتاج إلى زواج ليعصم نفسه، فالزواج في حقه مقدم على الحج، وعليه أن يعف نفسه أولا. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 57 وحتى 59 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، هذه الآيات بينت لنا سمو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكدت التحذير من إيذائه ومن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد أزواجه وبناته ونساء المؤمنين إلى وجوب الاحتشام في ملابسهن. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والمراد بأذى الخالق عز وجل وبأذى رسوله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك ارتكاب ما يبغضان ويكرهان من الكفر والفسوق والعصيان. ويشمل ذلك ما قاله اليهود: عزير بن الله ويد الله مغلولة، كما يشمل ما قاله الكافرون في الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه كاهن أو ساحر أو شاعر أو مجنون. وقيل إن المقصود بالآية هنا إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وذكر الله تعالى معه للتشريف وللإشارة إلى أن ما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذي الخالق عز وجل، كما جعلت طاعة الرسول إنما هي طاعة لله تعالى. ورحم الله الإمام ابن كثير، فقد قال عند تفسيره لهذه الآية: والظاهر أن هذه الآية عامة في كل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فإن من آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. ففي الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. والمعنى: إن الذين يؤذون الله تعالى ويؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب ارتكابهم لما لا يرضياه من كفر أو شرك أو فسوق أو عصيان، من يفعلون ذلك لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي طردهم الله سبحانه وتعالى من رحمته وأبعدهم من رضاه في الدنيا والآخرة، وأعد لهم سبحانه في الآخرة عذابا مهينا، أي عذابا يهينهم ويجعلهم محل الاحتقار والازدراء من غيرهم. وبعد هذا الوعيد الشديد لمن آذى الله ورسوله، جاء وعيد آخر لمن آذى المؤمنين والمؤمنات، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمعنى: والذين يرتكبون في حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم في أعراضهم أو في أنفسهم أو في غير ذلك مما يتعلق بهم، دون أن يكون المؤمنون أو المؤمنات قد فعلوا ما يوجب أذاهم، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي فقد ارتكبوا إثما شنيعا وفعلا قبيحا وذنبا ظاهرا بينا بسبب إيذائهم للمؤمنين وللمؤمنات. وقال سبحانه هنا بغير ما اكتسبوا، ولم يقل ذلك في الآية السابقة عليها، لأن الناس بطبيعتهم يدفع بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. وجمع سبحانه في ذمهم بين البهتان والإثم المبين للدلالة على فظاعة ما ارتكبوه في حق المؤمنين والمؤمنات، إذ البهتان هو الكذب الصريح الذي لا تقبله العقول بل يحيرها ويدهشها لشدته وبعده عن الحقيقة. والإثم المبين هو الذنب العظيم الظاهر البين الذي لا يخفى قبحه على أحد. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وأن يأمر بناته وأن يأمر نساء المؤمنين عامة بالاحتشام وبالتستر في ملابسهن، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللاتي في عصمتك، وقل لبناتك اللاتي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن إذا ما خرجنا لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة. وقوله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام، أي ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يعرفن ويميزن عن غيرهن فلا يؤذين من جهة من في قلوبهم مرض. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. وضيفنا الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، وحديثنا اليوم عن الدروس والعبر من رحلة الحج. ومعنا في تنفيذ هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وفي إخراج هذه الفترة الزميلة منى عثمان، وأيضا معنا من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك الزميل أحمد عثمان، ومعنا في إشراف هذه الفترة الزميل إسماعيل دويدار، ومعكم في تقديم هذه الفترة مسعد الجهري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، الحج عبادة عظيمة شرعها الله تعالى لعباده المؤمنين، وذلك لما فيها من المنافع العظيمة وما تهدف إليه من المقاصد الجليلة، ولما يترتب عليها من خيري الدنيا والآخرة. والحج فريضة على جميع المكلفين في أقطار الدنيا رجالا ونساء إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. معنا في هذه الفترة فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم على الدكتور.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك وبكل السادة المستمعين،
0: وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير الله يرضى.
0: الحج والدروس المستفادة من هذه الرحلة العظيمة، نبدأ بأول درس في هذه الرحلة المباركة.
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وبعد. لا شك أن إذاعة القرآن الكريم في هذه الفترة المباركة عندها برامج كثيرة للتعريف بالحج والتعريف بالمناسك وكيف نؤدي هذه المناسك المباركة، ولكننا أحيانا نحتاج إلى أن نجمع كل هذا في خلاصات سريعة حتى نستطيع أن نلم بالموضوع. الحج رحلة العمر وفريضة الدهر وتمام الأمر، رحلة القلوب إلى علام الغيوب. تفضلت سيادتك في البداية فذكرت أن هذه الرحلة على كل الناس من المكلفين من استطاع إليها سبيلا، ولله على الناس حج البيت
0: من استطاع إليه سبيلا.
1: يبقى أول حاجة، أسلك كل سبيل ييسر لك طاعة الله. هذا هو الدرس الأول
0: إن شاء الله.
1: بمعنى لا تكن خاليا من الأسباب وتطلب، لا تكن نائما وتطلب النجاح، لا تكن كسولا وتطلب السعي للرزق. حتى تحصل الرزق لابد أن تسعى، حتى تتزوج ويكون لك بيت مستقر لابد أن تبحث عن زوج صالحة أو أن تزوج ابنتك رجلا صالحا حتى تستقر حياتها، حتى تسعد بأبنائك لابد أن تطعمهم من حلال وأن تحسن أدبهم، حتى تكون ذا قيمة في هذه الحياة لابد أن تسعى قدر جهدك حتى تصل إلى المكانة التي أرادها رب العالمين لك. يبقى لابد لكل شيء من سبيل يوصل إليه، وحج بيت الله الحرام له سبل متعددة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وسبيل تركها هكذا، التنكير هنا للتعميم، يعني من الناس من يكون سبيله إلى الحج أن يكون موظفا رسميا له صفة رسمية تستدعي أن ييسر على الناس زي أعضاء البعثة الرسمية في كل بلد من البلاد. قد يكون هناك هذا الإنسان ربنا أكرمه بأن صار طبيبا فهو عضو البعثة الطبية، قد يكون واعظ ذهب ليشارك الناس في شرح مناسك الحج، قد يكون هو نفسه ربنا رزقه صحة ومالا وتقدم فصار من الحجاج. كل هؤلاء رزقهم الله تبارك وتعالى سبيلا لحج بيت الله الحرام. يبقى اقرع الأبواب وتوكل على ربك بعد أن تأخذ بالأسباب، وقل يا رب ستجد أن الله تبارك وتعالى قد يسر لك هذا الأمر. يبقى الدرس الأول، لا تترك سبيلا يوصل إلى رضا الله في أي أمر من الأمور إلا وأخذت منه مسلكا قدر استطاعتك. يبقى حضرتك لما تيجي تقول لي إذا أردت أن أحج ماذا أفعل، قال له أي سبيل تستطيع أن تسلك؟ قال أريد بالعلم أن أحج. يقول له والله اجتهد والله عز وجل سيكتب لك. طيب، العلماء يقولوا هذه الاستطاعة مادية وبدنية، كما سمعنا فيما قبل هذه الفترة مباشرة أنها استطاعة مادية وبدنية. هناك استطاعة أخرى المادية والبدنية، أن أتقدم بالإجراءات الرسمية، فإن أذن لي فقد صدر لي الإذن وأخرج لحج بيت الله الحرام. طيب وإن لم يتيسر ذلك أديت ما عليك. طيب إذا أديت ما علي وتقدمت عاما وعاما وعاما وعاما ولم أوفق حتى لقيت الله عز وجل، ما دمت قد أديت ما عليك، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا كان في يوم القيامة قال الله يا ملائكتي اكتبوا لعبدي فلان ثواب حجة ولعبدي فلان ثواب عمرة، فالملائكة تنظر في صحيفته فلا ترى فيها عمرة ولا حجة، قل له يا ربي من أين ولم يعمل؟ قال إن اطلعت في قلبه فوجدته نوى وما استطاع. ولو استطاع لبلغ، وأنا أكرم من أن أخيب لعبدي رجاء. يبقى خلاصتها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدق الله يصدقه الله.
0: هذا يوافق هذا البيت: لم تطف بالبيت لأنه عنك بعيد،
1: نعم،
0: فاقصد رب البيت فإنه
1: أقرب إليك من حبل
0: الوريد.
1: يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إن هذه الاستطاعة منها ما هو خارج الإنسان أو خارج إمكانات الإنسان من جمع مال ومن يسر طريق ومن صحة وعافية، ومنها ما هو في داخلك من نية صادقة تقرع بها على باب الكريم. فإذا صدقت النية جاء العطاء من عند الله، فإذا سبق الأجل ولم أوفق إلى ذلك كتبها الله لك في ميزان حسناتك. وهذه لكل من اشتاق أن يصل إلى بيت الله الحرام وما أمكنه لضيق ذات اليد أو لضعف صح، نقول له الله تبارك وتعالى لن يحرمك من ذلك، ولكن أن يطوف قلبك
0: يعني
1: حول البيت والطاعة.
0: تتبعت الإجراءات الرسمية في التقديم،
1: نعم،
0: ولم أوفق في رحلة الحج،
1: نعم،
0: ومت في هذا العام، يكتب الله لي أجر هذا العام، أجر هذا الحج؟
1: أديت ما علي وصدقت مع الله تبارك وتعالى. ما دامت النية صادقة مع الله تبارك وتعالى، إن من الناس من يبلغ بصدق نيته ما لا يبلغه العامل بعمله.
0: إن شاء الله.
1: يعني بعض الناس لما تيجي الحديث آية من آيات الله، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف. قالوا له: يا رسول الله، كيف يسبق درهم واحد ألف درهم؟ قال: رجل عنده مال كثير فأخذ من أعراضه ألف درهم فأنفقها في سبيل الله، ورجل ليس له إلا درهمان أخذ أحدهما فتصدق به. طيب لما تيجي في الميزان الاقتصادي، الألف أكثر ولا الواحد؟ لا، الألف لا شك، لكنه في ميزان الطاعة والعبادة. صدق نية هذا الذي أنفق الدرهم غلبت صدق نية هذا الذي أنفق الألف. لماذا؟ لأنه ضحى بنصف ما يملك، فالنفس صراع شديد، في هذا يأخذ الأجر على هذا.
0: نعم. معالي الدكتور، فريضة الحج تذكرنا دائما بيوم القيامة.
1: نعم.
0: العلاقة ما بين الحج ويوم القيامة؟
1: إن شئت أن تقول إنما هي تجربة لهذه الرحلة، فرحلة تذكرنا برحلة. كيف هذا؟ أولا، رحلة الموت، أسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
0: اللهم آمين.
1: الإنسان يأتي له الموعد اللي هو الميقات، فتستدعى الروح فتخرج، ويلف البدن في أكفانه، ويحمل إلى قبره، ثم تأخذ الروح رحلتها حتى يأتي في يوم القيامة، فيأتي الشهود والوقوف، فشاهد ومشهود، ثم في النهاية من فاز برأه الله عز وجل من الذنوب، ومن وقع نسأل الله عز وجل اللطف والعفو.
0: اللهم آمين.
1: فيأتي رب العالمين ليقول لنا إن هذه الحياة أنا مالكها وأنا مدبر أمرها،
0: سبحان الله،
1: فسر في طاعتي وحقق لي ما أريد حتى أعطيك من نفسك ومن الدنيا ما تريد. ماذا يا رب؟ قال: إذا دعاك الداعي من عند ربك أتستطيع أن تتخلف؟ قال: لا. قال له: كذلك إذا دعوتك إلى زيارتي فليس لك إلا أن تقول لبيك، فلبيك اللهم لبيك. ماذا أفعل؟ قال له: إذا خرجت الروح من البدن ما الذي يحدث؟ قال له: نغسله. قال له: فغسل نفسك قبل أن تغسل، ونكفنه. قال له: والبس أكفانك قبل أن تلبسها لك غيرك. طب وماذا؟ قال له: سترحل وحدك. وكذلك في رحلة الحج أكثر الحجاج يرحل وحده، حتى من ذهب معه إلى المطار ليسلم عليه أو إلى المحطة التي سيركب منها أيا كانت ليسلم عليه، بعد أن يلوح الناس له ما الذي يحدث، يكمل الرحلة وحده، يكمل الرحلة وحده حتى يصل إلى الميقات. الميقات فارق بين حال وحال. ما قبل الميقات أنا لم أدخل فيه الحرمة، طب بعد الميقات دخلت في الإحرام. ماذا دخلت في الإحرام؟ قال له: تجددت لي أحكام جديدة، أخرج إلى الله تبارك وتعالى كما ذكر في الحديث القدسي الجليل: جاءوني شعثا غبرا. ثم يطوف القلب والقالب حول بيت الله الحرام ويسعى. حتى متى أسعى؟ حتى أفوز. قال له: حتى تبلغ غاية المسعى. فتسعى 7 مرات، ثم تحلق رأسك أو تقصر شعرك فتؤجر على ذلك. فإذا جاء في يوم عرفة صعد الجميع على عرفات الله كأنه يوم الحشر العظيم. الله عز وجل ساقهم إلى هذا ليباهي بهم الملائكة ما يفعلون يا رب في هذا اليوم، يجأرون إلى الله بالذكر والدعاء، يسألون الله رحمته ومغفرته، وفي هذا اليوم من شدة الأهوال لا يطلب أحد إلا الرحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا بلغت هذه الجموع غاية اليوم يتجلى الله تبارك وتعالى عليهم فيباهي بهم الملائكة: عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. إن الشمس يوم عرفة تغرب حين تغرب بذنوب الواقفين عليه. ماذا أقول في هذا اليوم؟ أكثر من ذكر الله، لأن مهمة الإنسان في هذه الحياة أنه ذاكر لله تبارك وتعالى، ذاكر لله بلسانه وهذا عمل اللسان، ذاكر لله بعينه تأملا وقراءة وتدبرا وهذا ذكر العين، ذاكر لله بأذنه بأن يسمع ما يرضي الله وأن يشغل أذنه ألا تتسمع لغيبة ونميمة، هذا ذكر الأذن، وذكر القلب يقين وصدق مع الله، وذكر الجوارح عمل بما يرضي الله، وذكر العقل تفكر وتأمل في بديع صنعة الله. يبقى إذا ذكرت كلك بكل أفاض الله تبارك وتعالى عليك من أنواره وفتح لك من فيوضاته وأسراره، فإذا تم الخير وزاد أفاض أهل عرفات إلى المشعر الحرام ليذكروا الله تبارك وتعالى تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلنا إلى هنا لك وبقيت هناك بقية من آثار لمعاص كانت قديمة، ماذا أفعل فيها؟ قال له: ألقها عند الجمرات. فيأتي رمي الجمرات، يأتي رمي الجمرات ليتطهر الإنسان من كل ما في قلبه من تعلقات، من كل ما كان من ذنوب وسيئات، من كل ما كان من ارتباطات لا ترضي رب العالمين تبارك وتعالى. فيأتي لنا هنا أنه إذا طاف طواف الإفاضة وسعى أن ملكا يضع يده بين كتفيه ويقول: يا ابن آدم اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. فإذا تم له حجه هنا يأتي إلينا ما يسمى عندنا العودة إلى ضبط المصنع. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كأنه الآن مولود جديد خرج إلى كون الله تبارك وتعالى بصفحة نقية بيضاء. يبقى يقول له: انظر ماذا تريد أن تكتب لتقرأه الملائكة أو لتقرأه أنت أمام الله يوم القيامة.
0: في يوم عرفة معالي الدكتور يغفر الله تبارك وتعالى لأهل عرفات،
1: نعم،
0: وهناك من لا يقبل الله حجه. يعني يذكرنا بيوم القيامة: من فاز دخل الجنة، ومن لم يفز فهو إلى
1: غضب الله، ونسأل الله السلام.
0: نعم.
1: يوم عرفات يوم صدق النية. الإنسان الذي خرج بمال حلال وأرضى الله تبارك وتعالى وخرج بقلب تائب واجتهد في العبادة والطاعة والذكر والدعاء في هذا اليوم وسأل الله صادقا من رحمته، الله سيغفر له. أما هذا الإنسان الذي خرج بمال سحت وخرج بمال حرام وأكل ميراث إخوته وخرج وظلم العمال عنده
0: معتقدا أن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني
1: معتقد أن مجرد الوجود على عرفات أيا كان المال الله سيغفر له، يقول له لا. إذا خرج العبد بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز، يعني رجله في الغرز يعني العربية اللي هتركبها حضرتك عشان توصلك المطار أو الطائرة، وقال: لبيك اللهم لبيك، نودي من السماء لا لبيك ولا سعديك،
0: من البداية
1: زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. إذا هؤلاء الذين خرجوا بأموال الناس إذا قال لبيك وسعديك قيل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك. هؤلاء الذين يتاجرون بدماء الناس وبأموالهم ثم يزعمون أنهم إذا خرجوا بهذا عادوا وقد برأهم الله، الشيطان يخدعهم ويغرهم. لماذا؟ لأنه حتى يكفر الله عنه، حتى يعود بريئا من الذنوب، حتى يعود نقيا من الآثام، حتى تعود الصفحة بيضاء، لابد أن يخرج بمال حلال.
0: كمثل الذي قال: سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت.
1: الأصمعي بيحكي هذه الحكاية العجيبة من فلسفة بعض المجرمين، لأن دائما بعض الناس يبرر لنفسه، يقول: كنت على قنطرة البصرة يوما فإذا بفتاة على رأسها فاكهة أو تبيع فاكهة، فإذا برجل يختلس تفاحة فتبعته، قلت لعله محتاج، فبعد قليل وردته أعطاها لمن يسأل صدقة، فقلت: يا هذا ما فعلت؟ قال: أخذتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت 10 حسنات، فبقيت حسنة مقابل السيئة، وبقي لي 9 حسنات. قال له: خدعتك نفسك وغرتك، أخذتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم تقبل منك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فضاعت الحسنات ولم يبق عليك إلا السيئات. بعض الناس يظن أنه لما يأخذ أموال الناس ويتاجر في دماء الناس وفي أعراضهم ويأخذ ما لا يحل له من المال، وجمع كل هذا وخرج يحج يقول له: لبيك. قال له: لا تقل هذا، ده سيدنا علي زين العابدين، ابن سيدنا ومولانا الإمام الحسين
0: رضي الله عنه،
1: خرج يحج عليهم السلام جميعا ورضوان الله عليهم، خرج يحج، فلما صلى ركعتين اصفر وجهه وارتعد بدنه ولم يستطع أن يلبي، فقالوا له: يا زين العابدين، أنت يحدث لك هذا؟ قال: أخاف أن أقول لبيك فأنادى لا لبيك ولا سعديك. وده مين؟ ده زين عباد الدنيا، ابن مولانا سيدنا الإمام الحسين عليهم السلام جميعا، حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أكل المال الحرام حتى تخم منه وضيع الناس، بل إن منهم من خان وطنه، بل إن منهم من خان الأمانة التي ائتمنه الله عليها، ويظن أنه إذا خرج للحج أو للعمرة أن الله كفر عنه. يقول له: غرك الشيطان وورتك نفسك، ولو أنك أعدت الحقوق إلى أصحابها لكان أنفع لك عند الله تبارك وتعالى، لكان أرجى لثواب الله.
0: كما قال ربنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟
1: نعم.
0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا،
1: ما ترك الله شيئا. بعض الناس يظن أنه إذا صلى وهو على حال معين أنه كذا أديت ما علي، وأنه إذا أخرج من المال كذا وكذا ولهث الناس باسمي أنه قد تصدق، وأنه إذا جلس نام النهار وقام الليل واستيقظ الليل يلعب ويمرح أنه هكذا صائم، أو أنه إذا خرج بمال حرام. هؤلاء كلهم، كل واحد منهم وحجته ما يقوله بعض الناس في بعض هذه المواقف، يقول لك: إيه الأصل؟ ما ربنا رب قلوب، ما لا لا ما ده أنا مش عارف إيه، المهم النية تبقى صافية. يقول له: لا، لابد أن يكون النية صافية والعمل صالح حتى يقبل الله تبارك وتعالى هذا. يبقى القضية ليست أن تعمل كذا، إنما القضية أن تعمله بشرطه، أن تعمله وأنت صادق مع الله تبارك وتعالى، أن توفي الشرط حتى يوفي الله لك الجزاء.
0: معنا الدكتور، حينما ننظر إلى هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج، نرى فيها الوحدة الإسلامية التي تجمع المسلمين في مكان واحد،
1: أمر عجيب. تفضل.
0: نعم، مبدأ الوحدة الإسلامية لو طبقناه كما نطبقه في عرفات، المساواة والإيثار والصبر والتحمل والكرم والرحمة،
1: لا يستطيع أن يجمع كل هذه العرقيات وكل هذه الجنسيات وكل هذه الألسنة في مكان واحد لغرض واحد إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: هناك في الهند وفي الصين وفي بعض البلاد عندهم مؤتمرات واحتفالات دينية، لكن هذه الاحتفالات الدينية جمعت أبناء البلد وفقط، وأبناء هذه العرقية وفقط. إنما إذا جئت إلى الحج تجد من جاءك من أدغال إفريقيا، ومن جاء من سيبيريا، ومن جاء من روسيا، ومن جاء من أمريكا، ومن كان عربي اللسان، ومن كان لا يفهم من العربية كلمة إلا أنه يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ليحسن بها الصلاة، ولو خرجت خارج هذا ما أتقن شيئا ولا فهم شيئا من اللغة. وكلهم خرجوا يقولون لبيك، ثم يعود كل هؤلاء بهذه الوحدة الإيمانية التي جمعت قلوبهم. لو أننا اغتنمنا هذه الفرصة وهذا المؤتمر الإيماني لوصلنا جميعا إلى وحدة حقيقية تجتمع فيها قلوب أهل الإيمان في كل مكان، لا أقول على قضية من القضايا، وإنما أقول على المهمة الأساسية لهذا الإنسان، نشر السلام والحب والخير في كل الدنيا. أن يقوم المؤمن بالله تبارك وتعالى بالأمانة التي ائتمنه الله تبارك وتعالى عليها، أن يفشي السلام في كل الدنيا. لو أننا استطعنا أن نجعل من هذا المؤتمر كل عام لقضية من قضايا هذه الأمة يجتمع فيها وفوده المسلمين في كل بقاع الأرض، اجتمعوا في هذا المكان لماذا؟ ليقروا لله بالوحدانية، ليقروا أمام ربهم بالذنب، ليطلبوا من الله عز وجل الرحمة، ليقتبسوا من أنوار الحرم ومن أنوار المدينة المنورة ما يعود به كل واحد إلى محلته التي خرج منها، ليملأ هذه المحلة بالأنوار حتى يوزع الأنوار التي اقتبسها من هذه الرحاب الطاهرة فتمتلئ كل الدنيا بكل الأنوار. لو أننا أحيينا هذا فعلمناه لأبنائنا أن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذا الحج مؤتمرا يجمع فيه القلوب حتى تتلاقى على المحبة والألفة والمودة، فليس هناك غني يطوف في مكان وفقير يطوف في مكان آخر، وإنما غنيهم وفقيرهم مبدأ الوحدة، اللي هي أن تتجلى الجميع في زي واحد، فكأن الجميع شخص واحد يطوف بأسماء مختلفة وبألسنة مختلفة، ويسعى نفس المناسك التي سعاها أو أداها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى أحيت الوحدة الكاملة مع المساواة الكاملة. فلا غنية ولا فقيرة، ما دام قد وصل إلى هناك فالكل واحد على قدم المساواة، المناسك للجميع، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خذوا عني مناسككم، والخطاب لكل الأمة.
0: نعم. معالي الدكتور، الحج دائما يربي فينا تحقيق الانقياد للشرع المطهر واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: خذوا عني مناسككم.
1: اللهم صل وسلم
0: على سيدنا الحبيب.
1: تعالى إلى الانقياد الكامل. حضرتك حين تفلسف مشاعر الحج ليس لها إلا تفسير واحد، الانقياد لطاعة الله. لماذا تلبس ملابس الإحرام؟ قالوا لأن هذه الملابس الرسمية للضيافة الإلهي.
0: لا إله إلا الله.
1: وفض الله، الله قال لهم تعالوا في هذه الثياب. فكلنا على هذا. الله، لماذا كان قطعتين، ولماذا كان كذا، ولماذا النساء تحرم في كذا والرجال تحرم في كذا؟ انقياد لله. ما دمت قد رضيت أن تكون من أهل هذه الوفادة، فأهل هذه الوفادة شعارهم لبيك، شعارهم ما قلت أطيعه، ما أمرت ألتزم به، لأن الداعي من؟ الله تبارك وتعالى. طيب لماذا كان ميقات أهل مصر هنا، وميقات فلان هنا، وميقات أهل اليمن هنا، ميقات أهل العراق هنا، ميقات أهل نجد، لماذا؟ قالوا لأن صاحب البيت حدد هذه الحدود، فقال يا أهل مكان كذا نهاية حلكم هنا، ومن هنا يبدأ إحرامكم، ويا أهل مكان. لماذا يا رب؟ قال سياج حماية وأمان، لأني أريد أن أرى فيك الطاعة دون أن تقول لي ما الحكمة، لأنك لا تشترط علي في حكمة معينة، لأني إنما أردت أن أرى فيك كمال الطاعة حتى أوفيك تمام النعمة. لماذا؟ قالوا لأنك لو نظرت إلى طواف سبعة أشواط، والحجر الأسود لماذا يقبل؟ ولماذا يصلى خلف مقام الخليل؟ لماذا لم تكن الصلاة هنا والصلاة هنا؟ لماذا كان السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط؟ لماذا كان الطواف شوطا كاملا وكان السعي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط آخر؟ لماذا لم تكن كذلك دورة كاملة، مع أنه قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما؟ ولماذا تهرول هنا وترمل هنا؟ ولماذا تمشي المرأة ويسرع الرجل؟ لماذا؟ ولماذا تحلق شعر الرأس أو تقصره؟ قال له لأن الله أمر، وما دام الله قد أمر فأنا عبد أطيع مولاي، لأننا نعبد الله بما أراد، نعبد الله كما يحب لا كما نحب. هذا اختبار طاعة كاملة، ولعل لله فيه سر كما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في عطاءات ترتبت على كل منسك من المناسك، ولعل فيها إحياء لذكرى رفع القواعد من البيت ونحن نطوف حوله، وطواف تشبه بطواف الملائكة، واستحدث العلماء الآن حكم معينة من 7 مستويات للطاقة وهكذا. لكن تبقى حكمة كل هذا أن الله أمر، وأنه تدريب على الانقياد لله تبارك وتعالى. الله قال لك الحجر الأسود يقبل فقلت نعم يا رب، قال لك والجمرات ترمى فقلت نعم يا رب، وتقف على عرفات الله فقلت نعم يا رب، وتبتعد عن وادي محصر وهو هذا الوادي الذي ولا تقف فيه ولا تقف في بطن عرنة فقلت نعم يا رب، وأنت تقيم هنا وتبيت هنا، وأنت ترمي هنا، وأنت تطوف هنا، وأنت تسعى هنا، وهذه الأماكن ليست اختيارا لك وإنما هي بأمر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لتقول لرب العالمين تبارك وتعالى يا ربي أنا لبست ملابس الإحرام وقلت لبيك، فأنا تحت أمرك وقيادك وطاعتك، تفعل بي ما تريد حتى تعطيني يا ربي ما أريد.
0: أتذكر مع الدكتور سيدنا عبد الله بن عمر وهو يستلم الحجر الأسود،
1: نعم،
0: ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
1: عند استلام الحجر الأسود بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وعملا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود يمين الله في الأرض، نجدد به عهدا مع الله تبارك وتعالى. بل إن ورد رواية عن سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب فيها حوار عجيب، أن هذا الحجر يأتي يوم القيامة شاهدا لكل من استلم، ويأتي شفيعا لكل من حضر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال له إنك حجر، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فسيدنا علي يقول له بل إنه يضر وينفع، لأنه يشهد لك يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى. إن
0: شاء الله.
1: فهذه كلها مواقف تقول لنا
0: نقبل حجرا ونرمي حجرا،
1: نعم، تقول لنا
0: حكمة إلهية.
1: إن كل شيء في مناسك الحج لحكمة ربانية،
0: لا إله إلا الله،
1: وأن الله تبارك وتعالى لم يرتبها هكذا عبثا، وإنما تدرج بهذه النفس التي خلقها حتى يصل بها إلى النقاء والطهر الكامل، حتى إذا انتهيت من المناسك انتهيت وقد صنعت صنعا جديدا، وقد أعدت إلى أصل البداية الأولى بالصفحة البيضاء. فتجد إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من التابعين لهم مواقف ومساجلات ومشاهدات لأولئك الذين وقفوا على عرفات الله، ولأولئك الذين كانوا يطوفون حول البيت. فقد ورد أن السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها حجت في سنة من السنوات، فلما دنت من البيت لتطوف فاجأها ما يأتي النساء، فرفعت عينها إلى السماء وقالت لو كان غيرك صدني عنك لشكوته إليك، أما وإنك أنت المانع فإني أشكوك إليك. نوع من الدلال مع الله تبارك وتعالى. تقول الرواية فلما نامت رأت في منامها كأن مناديا من السماء يقول يا رابعة لقد قبل الله حجيج هذا العام من أجلك وجبر كسرهم لجبر كسرك. وكذلك هذه الحادثة الشهيرة لأحد أبناء أو أحفاد سيدنا عمر
0: رضي الله عنه
1: رضي الله عنهم جميعا حين كان يطوف بالبيت وجاء هشام بن عبد الملك أو أحد خلفاء الدولة الأموية فقال سلني حاجتك. قال أستحي أن أسأل غير الله ونحن في بيته. فلما انتهى من الطواف انتظره خارج البيت وقال ها قد خرجنا من البيت فسلني ما تريد. قال من الدنيا أم من الآخرة؟ قال الآخرة لا يملكها إلا الله. من الدنيا؟ قال إني أستحي أن أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ اللي هو تعلم التجرد الكامل لله تبارك وتعالى. ولهذا الذي ينظر إلى الكعبة له عندها دعوة مجابة فعمموا في الدعاء. والله عز وجل دعاك لضيافته فأنت في ضيافة الملك فادعوا بالخير لكل الناس، فإن الله يحب من عبده أن يعمم بالخير والدعاء لكل الناس.
0: نعم. معالي الدكتور، حينما يقول ربنا في محكم آياته إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، عداوة الشيطان في رحلة الحج،
1: ستجد أن الشيطان يقطع عليك في كل رحلة فيدخل لك بالجدل ويدخل لك بكلام قد يلقيه على لسانك، وتجد نفسك تغضب لأقل شيء. إذا تأخر موعد الطائرة غضبت وأنت محرم، كيف هذا؟ المفترض كذا والمفترض كذا. هذا يعلم أنه من الشيطان. فهذه رحلة الصبر لأنها جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لم يعجبك الطعام الذي سيقدم لك في مكان من الأماكن، عده من اختبارات الله تبارك وتعالى وابتلاءات الله عز وجل لك. تأخر الموعد، مشيت مسافة أطول مما كنت تظن، وجدت المكان مزدحما وانتظرت قليلا حتى فرغ لك مكان، عد هذا كله من إيه؟ وجدت أن هناك من الناس من ربما لم يقصد وأصابك في كتف أو زحمك،
0: والأجر على قدر المشقة،
1: والأجر على قدر المشقة. ربما هناك من لا يعرف قدرك فتكلم ورفع صوته وأنت تتكلم، أو قاطعك أو سفه كلامك مع أنك تعلم وكل الناس يعلمون أنه على خطأ. قد يكون هذا اختبار من الشيطان. ثم يأتي يوم عرفة، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر منه في يوم عرفة،
0: لما يرى من تنزل الرحمة،
1: لما يرى من رحمة الله عز وجل. يحث التراب على رأسه ويقول أضلهم طوال أعمارهم ويغفر الله لهم بكلمة. يعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تتعجب أنت هنا كيف بإنسان في هذه المشاعر المقدسة وفي هذه الأنوار وفي هذا يحدث له هذا الجدال؟ فإذا ذهب إلى هناك ورد أسباب لهذا الجدال. هذا يقول له لا أنا نزلت مبكرا إلى عرفة، وتاني يتجادل معه عن المبيت بمنى، وتالت يتجادل ويتشاجر معه رمي الجمرات وقته كذا وكذا.
0: سيدنا النبي افعل ولا حرج.
1: مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا وقال افعل ولا حرج. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما كان يدفع من عرفة إلى منى، فكان الصحابة منهم من كان يجري ومنهم من كان يسرع اجتهاد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع والتزاحم مع الناس. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استأذنه أحد في يوم المزدلفة أن ينفض من المزدلفة، أو في أيام الحج ما استأذنه أحد في شيء من تقديم أو تأخير إلا وأذن النبي صلى الله عليه وسلم له. حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسيدنا العباس ولأبنائه ألا يبيتوا في منى وأن ينصرفوا من المزدلفة مبكرين. لماذا؟ قالوا لأنهم حتى ينشغلوا بتدبير السقيا للناس الذين سيذهبون. ولما الرعيان والسقاة استأذنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا مع الدواب خارج من أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولما أمهات المؤمنين مع ضعفاء المسلمين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرفوا من المزدلفة بليل وأن يرموا جمرة العقبة بليل، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا؟ قالوا لأن العبرة أن تؤدي المنسك على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وليست القضية أن نختلف في أمر من الأمور وهذا خطأ وهذا صواب. لماذا؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم

0: حين لبست أول ملابس الإحرام أستحضر هذه الروح التي كانت في الجنة وسترها الله تبارك وتعالى بعد أن عرتها المعصية، ثم أستحضر وأنا أطوف حول البيت طواف الملائكة، فأرواح مع الأرواح وأنوار مع الأنوار، ثم أصلي خلف مقام الخليل إبراهيم فأستحضره وهو يطوف حول البيت بهذا المقام يرفع القواعد من البيت ويعاونه الذبيح إسماعيل عليه السلام، ثم أستحضر هاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة لأشرب من ماء زمزم، فكأن الروح هي التي تشرب وليس البدن، ثم أستحضر المشهد العظيم حين أقف بين يدي الله تبارك وتعالى على عرفات في اليوم المشهود، ثم أستحضر إفاضة رحمة الله تبارك وتعالى فأذكر الله عند المشعر الحرام، فكأن الروح ترفرف مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أستحضر وأنا عند منى ذاك الشيطان الذي يزاولني ويشاورني فأرميه فيسيخ في الأرض ويصعد فأعيد ويصعد فأعيد حتى ينصرف عن الشيطان. إذن فهي رحلة للمعرفة والرقي النفسي والروح، ورحلة أستحضر بها تاريخ البشرية من أول آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأستحضر كل من سعى في هذا الطريق، لأن من سعى في هذا الطريق من؟ سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: وكأني بصالح عليه السلام وهو على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية. يبقى نبي الله صالح عليه السلام سار في هذا الطريق، ولعل السيارة التي أركبها سارت في مكان ناقته، بل ولعل قدمي وافقت قدم نبي أو قدم ولي أو قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المشاعر الطاهرة يطوف حول هذا البيت، كأني أستحضر كل هذا، ولعل قدما توافق قدما فيغفر الله لي بها. كأن هذه الأماكن الطيبة وهذه المشاعر النورانية المباركة كأن الروح تتشبع بهذه الأنوار التي منذ خلق الله آدم، بل وقبل أن يخلق الله آدم والملائكة تطوف حول هذا البيت، لأن ورد في الرواية أن الله عز وجل لما أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض أهبطه في بلاد الهند كما ورد في التاريخ والسير، ثم أمره الله عز وجل أن يحج البيت، فلما انتهى من حجه والله عز وجل علمه المناسك تلقته الملائكة: بر حجك يا آدم، أتدري إنا نحج هذا البيت قبل أن تخلق 20,000 سنة؟ إذن في 20,000 سنة قبل آدم ومن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع آخر مؤمن يطوف حول هذا البيت، كل هذه الأنوار كأنك تسبح في هذه الأنوار. فإذا نسيت تعلقات الدنيا ومشاغلها تهيأت الروح وتفتح القلب لتشرب هذه الأنوار، فيعود القلب وقد امتلأ نورا، يعود القلب وقد امتلأ رضا، فكأنك استحضرت كل هذه الأنوار فصار في قلبك هذه الشحنة الإيمانية النورانية التي يملأ الله عز وجل بها قلب عبد سلم قلبه له، فيعود لا يستطيع شيء في الدنيا أن يغلبه.
1: بعد أن عدت من هذه الرحلة المباركة، ما هي الدروس التي استقيتها من الحج لأطبقها في حياتي اليومية؟
0: عرفت الطريق فالزم. في الحج كنت تحافظ على الصلاة في ميعادها، فإذا عدت إلى بيتك فحافظ على الصلاة في ميعادها. تعودنا في الحج أن نطيب ألسنتنا بالذكر والقرآن، فأدم طيب اللسان بالذكر والقرآن. تعودنا في الحج أن نسلم قيادنا لله وأن نطيع الله كما أمر، فلا تأتي إلى هنا لتفلسف الأمر. تعودنا في الحج أن نحب الخير لكل الناس وأن يعين بعضنا بعضا على طاعة الله، فعدت إلى بلدك فأدم هذا الخير وطاعة الله. تعودت في الحج أن خير زاد هو التقوى، فأدم التقوى في قلبك. تعودت في هذه الرحلة المساواة بين الجميع، فلا غني ولا فقير ولا قوي ولا ضعيف ولا عزيز ولا ذليل، وإنما الكل لله عبد، فتواضع لله تبارك وتعالى بإكرام عباد الله. تعودنا هناك أن كل شيء له ميعاد، فالزم مواعيد أعمالك، فكل شيء له ميعاد لا يصح قبله ولا يصح بعده.
1: يعني إنسان جديد حضر إلى هذه الحياة،
0: إنسان صنع صنعا جديدا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: رجعك يوم ولدته أمه. فكأنك بدأت من أول السطر، بدأت

0: من أول
1: لم
0: الصفحة.
1: تغيره هذه الرحلة ماذا يكون؟
0: من لم تغيره هذه الرحلة فكأنه لم يرحل،
1: نعم إن شاء الله.
0: من لم يغيره الحج فكأنه لم يحج. أسقط الفريضة لكنه ما حج، ما أخذ الأجر، ما أخذ الوعد. إذا أردت أن تعرف من قبل حجه ومن لم يقبل، من رأيت على وجهه أنوار الجنة فاعلم أنه قبل.
1: ما شاء الله.
0: الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، علمت إيه؟
1: النور.
0: النور الذي يكسو وجهه.
1: نعم.
0: وبعض الناس أمر عجيب في الحج، من كثرة الناس ربما جارك لا تلتقي به ولا تراه، وربما تجد إنسان لم تره منذ زمن بعيد وأنت لا تعرف إن كان حج أم لا، فتجد أن القلوب تألفت وتآلفت وتلاقت. في الحج ارحل بقلبك قبل أن ترحل ببدنك، حتى إذا عدت إلى بلدك عدت بقلب رحل إلى مولاه فقبله الله. يبقى لابد دائما أن نستحضر هذه الرحلة المباركة وأن نعيشها حياة. أصبح

0: إخوة الإيمان والإسلام، نتواصل مع الأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، وحديثنا في فترة الإسلام والحياة عن الدروس والعبر من رحلة الحج المباركة. معالي الدكتور، نتواصل مع الدروس والعبر من هذه الرحلة المباركة. أولا، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لرحلة الحج، ماذا عنها؟
1: مسألة أن ألتزم بتوقيت معين لفعل معين وطريقة معينة لشعيرة معينة، الله تبارك وتعالى ذكر لنا في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين
0: كتابا
1: موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولما جاء سيدنا جبريل يعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، جاء في أول يوم في بداية الوقت، في اليوم الذي بعده في نهاية الوقت، وقال ما بين هذين وقت. ثم يأتي لنا شهر رمضان المبارك، الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم تأتي الزكاة بشروطها وأحكامها وأحوالها، فيبينها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبين الله مصاريفها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. معنى ذلك أن ديننا دين نظام، وشأن المسلم المؤمن بالله تبارك وتعالى أنه إنسان منظم، يصلي الصلاة في ميقاتها، ثم يجمع المال من الحلال، فإذا بلغ حدا معينا أوجب حق الله فيه فوجب عليه أن يخرجه في ميعاده، وآت حقه يوم حصاده. فإذا جاء له شهر رمضان صام، من أين يصوم؟ قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. كذلك في الحج، لو جئت إلى مسألة العبادة والطاعة، في عبادة فردية يفعلها الفرد في مكانه، لما هو صلي ركعتين بالليل سنة في مكاني في بيتي، لهم شرط، أتوجه إلى القبلة وأتطهر وأؤدي حق الله تبارك وتعالى وكذلك. طب تعالى بقى إلى الحج، لست وحدك، وإنما معك آلاف مؤلفة، وكل واحد له في المكان ما لك. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه، لما حج معه أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا يسيرون خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء كل منسك من المناسك. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينهى عن التزاحم، ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا خيامهم حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تجد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس أولا لهذا النظام. تعالى إلى أول ما أصعد من بلدي، لي موعد، موعد السفر وتذكرة الطائرة، قالوا لك تحضر قبل الموعد بأربع ساعات، يبقى هذا عقد بيني وبينك، عقد بيني وبينك، شرط بيني وبينك. إذا أردت أن أنقلك من هنا إلى البلاد المقدسة أو إلى الأراضي الحجازية، أنا أنقلك من الساعة كذا تنتظر في المطار حتى تأتي الطائرة. لو أنك تأخرت، حدث أمر من اثنين، إما أنك فوتت على نفسك الرحلة، أو أنك أخرت غيرك في الرحلة. ثم يأتي إلى هناك، والله نحن نقيم في هذا المكان فننتقل من هنا إلى هنا، لو تأخرت أخرت الجميع. فيه قد يكون فيهم مريض، قد يكون فيهم مجهد، قد يكون فيهم، فأنا ألتزم بهذا. ثم جاء وقت فأغلق الباب، أحد أبواب الحرم أغلق، قالوا من الساعة كذا للساعة كذا مفتوح، قبل الصلاة أغلقنا الأبواب. طب هل أغلق الأبواب ليؤذيك، ولا أغلق الأبواب لينظم لك ولغيرك؟ فإذن فهو يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا خالفت آذيت نفسك وآذيت غيرك، ونحن إنما خرجنا لطاعة الله لا لأذى الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أساسها فين؟ قال له يا عمر إنك قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود. سيدنا عمر فتو، لو أراد أن يزح كل هؤلاء أزاحهم، فسيدنا النبي قال له يا عمر إنك قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن استطعت فقبل، فإن لم تستطع فاستلم، فإن لم تستطع فأشر. عند الحجر الأسود اللي هو مطلوب الكل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره به بالنظام وبالالتزام. يبقى معنى ذلك حتى تتم رحلة الحج على ما يرضي الله تسير وفق قواعد لك وعليك، ليست لمصلحة أحد إلا لهذه الرحلة المباركة حتى تتم على خير. لأن رأينا أن مخالفة هذا أدى إلى وفاة عدد كبير من الناس، خالفوا فأكلتهم الشمس، وخالفوا فسقطوا من على الكباري، وخالفوا فداستهم الأقدام نتيجة الزحام. وهناك من خالف فعاد وبينه وبين الكعبة يراها بعينه وعاد. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بهذه القواعد. فحتى تؤدي ما عليك وحتى تؤدي فريضتك على ما يرضي الله ولا تؤذي ولا تؤذى، فالزم القواعد التي وضعت لهذا لأنها لتنظيم هذه الرحلة المباركة، ولا يفوتنا في هذا أن ندعو لأهل الحرم ولقيادة المملكة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وكل القائمين على موسم الحج وكل القائمين على خدمة هذه المشاعر المقدسة، ندعو الله لهم أن يجزيهم خيرا على هذا الجهد الذي يقومون به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمهم في هذا وأن يزيدهم توفيقا وأن يتم لهم وبهم المناسك على أيسر ما يكون إرضاء لله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا كل حاج بل وكل طالب إلى أداء مناسكه وعبادته على ما يرضي الله تبارك وتعالى، حتى نحقق مقصود هذا الدين ومقصود هذه الشعيرة من ألفة ومحبة ومودة وسلام يملأ القلوب، ومن هناك يشع على كل الدنيا أمنا وأمانا.
0: نعم. معالي الدكتور، حينما نربط بين الحج وتقوى الله،
1: نعم،
0: ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. العلاقة بين الحج والتقوى؟
1: العلاقة بين الحج والتقوى لكل شيء زاد، فزاد القوالب طعام وزاد القلوب تقوى
0: إن شاء الله.
1: الزاد الذي تقطع به الدنيا مال يكون معك، تركب به وسيلة المواصلات، تسكن به في مكان أنت تحبه، تشتري به سيارة أنت تحبها، طعام يعجبك، ثياب تعجبك، هذا زادك في هذه الحياة. أما زادك الذي يوصلك إلى الجنة فهو تقوى الله تبارك وتعالى. خير زاد تخرج به في كل رحلة تقوى الله، أن تخاف من غضب الله فلا ترتكب شيئا يغضبه، وأن تسأل رضا الله فأنت تفعل ما يرضيه. بهذين تحقق التقوى. لما سئل أبي بن كعب رضي الله عنه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فقال له يا أبي ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين، هل نزلت يوما أرضا موحلة زلقة ذات شوك؟ قال نزلت. قال فما فعلت؟ قال شمرت واجتهدت. قال كذلك التقوى، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى تقوى الله تبارك وتعالى أن تكون دائما خائف من غضب الله،
0: خائفا ألا يتقبل الله حجك.
1: نعم، ومن خوفك من غضب الله
0: الذين
1: لا تقترف شيء
0: وقلوبهم وجنة
1: أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في
0: الخيرات وهم يخافون عدم قبول الأعمال.
1: يعني يعمل ويجتهد ويخاف ألا يقبل منه. لأن أمنا عائشة قالت يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق، وإنما هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويخوفون ألا يقبل منهم. لأن الإنسان دائما يتهم نفسه ويظن في نفسه التقصير، وما دام الإنسان يعتقد أنه مقصر إذن فهو دائما يرجو الخير والفضل من الله، فهو يسعى دائما إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أرقى. يبقى خير زاد نأخذه في حجنا تقوى الله عز وجل، بل خير زاد نقطع به حياتنا ونصل به إلى آخرتنا أن يكون الإنسان من أهل التقوى. وأهل التقوى الذين اجتمعت فيهم أخلاق الإسلام وآدابه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى التقوى أن تكتمل فيك هذه الصورة الإيمانية، فأنت تخاف غضب الله بترك المعاصي، وأنت ترجو رحمة الله بفعل الطاعات، وأنت في هذا وذاك لا تخرج عن مقتضى العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى. وهذا ما يحققه عمليا فريضة الحج. لن ترى هناك وزيرا يقول أنا وزير، ولن ترى هناك أستاذا يقول أنا أستاذ، وإنما كلهم خلع الألقاب والرتب والمناصب مع ثيابه التي خلعها، وأول ما لبس ملابس الإحرام كلهم بوصف واحد: حاج، الحاج فلان. لماذا؟ أي زائر لله تبارك وتعالى. إذن فخير زاد يوصلك إلى بيت الله التقوى، وخير زاد ترجع به من بيت الله التقوى.
0: نعم، إذن التقوى وكما عرفها الإمام علي الخوف من الجليل،
1: نعم،
0: والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل،
1: الله،
0: والاستعداد للموت قبل الرحيل. أسأل،
1: نعم،
0: الله أن يتقبل حجاج هذا العام،
1: آمين،
0: وأن يفيض علينا برحماته ونفحاته في هذه الأيام،
1: آمين،
0: المباركة،
1: آمين.
0: إخوة الإيمان، يا عزائم الناسكين لجميع أنساك السالكين اجمعي، ويا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي، وفي عرفات قفي وتضرعي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في نهاية هذه الفترة إخوة الإيمان، نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف. شكرا مع الدكتور،
1: شكر الله لكم،
0: وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام حضرتكم.
0: لكم تحية الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، وتحية الزميلة منى عثمان في إخراج هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك، والإشراف العام للزميل إسماعيل دودار. ولكم تحية مسعد الجوهري، كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد ما سكبت عين تحبه دمعا وأعارت لقوله صمتا وسمعا فزكت به أصلا وفرعا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي، قلبي بذكرك خافق، وإليك روحي دائما تتشوق. ما لي سوى حبي إليك وسيلة، وصلاة روحي كل حين تشرق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم كل مؤمن أن قلبه يحتاج إلى الأنس بالله بعيدا عن ضجيج الحياة، يحتاج أن يجلس في جنح الليل البهيم خاليا بربه. وهذا دأب الصالحين، وقد فعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ هو سيد المرسلين. قال سيدي سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. هذه هي الانعكاسة النورانية الروحانية على الصورة الظاهرية الإنسانية. ما أحوجنا إلى هذا النور؟ الأنس بالله يعكس في الوجه نورا، ويعكس في القلب محبة لله ورسوله. وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال لهم: خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. إذن الأنس بالله في جنح الليل البهيم والناس نيام، أن تكون خاليا مع الله سبحانه وتعالى، فتتجلى عليك أنوار الله جل وعلا. صلى سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله، صلى صلاة الفجر 50 سنة بوضوء العشاء، وكان يسرد الصوم. وأخذ الفضيل بن عياض رحمه الله بيد الحسين بن زياد فقال له: يا حسين، ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر عيون أحبائي في جنتي. وكان ثابت، سيدنا ثابت، يقول: كابدت نفسي على القيام 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. إذن نحن نحتاج في هذه الحياة، مع زحامها ومع انشغالنا فيها، أن نجلس برهة مع الله سبحانه وتعالى والناس نيام، نصلي ونذكر ونسبح ونستغفر ونقوم الليل. فهذا دأب الصالحين، وهذه هي الصورة النورانية التي تجدد فينا الطاقة الروحية والطاقة الجسدية في آن واحد. فدأب الصالحين أنهم كانوا في أنس بالله سبحانه وتعالى. وكان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول: يا أمارة بالسوء، ما خلقك الله إلا للعبادة. وقال رجل لسيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. المعاصي والذنوب معوقات في طريق العبودة وفي طريق الأنس بالله، تعكر صفو الحياة وتجذب النوم والكسل والخمول عن المسير في القرب من الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته. وقال رجل للإمام الحسن البصري: أعياني قيام الليل، فقال: قيدتك خطاياك. هذه أجوبة لتساؤلات قد تجوب في خواطرنا، لماذا ننام أحيانا بالليل من غير سبب ومن غير تعب، ولكن ننام عن الفجر وننام عن قيام الليل وعن ركعتين بالليل؟ قد تكون الذنوب هي السبب الرئيس في هذا الركود العاطفي تجاه عبادة الله سبحانه وتعالى. اهرعوا إلى الاستغفار، أذيبوا جليد المعصية حتى تقبلوا على الله والناس نيام. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان يتلو من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
5: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
7: عنوان هذه الحلقة حقوق العباد قبل الحج. ليس الحج انتقالا بالأبدان فقط، بل تطهير وندم وإقدام على الله تبارك وتعالى، فلا بد من رد المظالم إلى أهلها واستحلال الحقوق بأن ترجع إلى أصحابها، فإن الله تبارك وتعالى يقبل التائبين، فأصحاب الحقوق ينتظرون الإنصاف. ضيفنا الكريم، لماذا تعد حقوق العباد أخطر من حقوق الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعم، تعد حقوق العباد أخطر من حقوق الله عز وجل، لأن الأمر فيها ليس هينا كما يظن كثير من الناس، ولأن كثيرا منا يخاف من الذنب الذي بينه وبين الله، ولكنه لا يرتعد بالقدر نفسه من كسر قلب أو أكل مال أو ظلم إنسان أو جرح نفس أو تأخير حق أو تشويه سمعة أو غيبة ظنها صاحبها كلمة عابرة وهي عند الله عظيمة. إن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والعفو والفضل، فإذا صدق العبد في توبته وأقبل على ربه منكسرا واعترف بذنبه وندم على تقصيره، فإن باب الله مفتوح ورحمته واسعة وفضله سابق وعفوه أعظم من ذنوب العباد جميعا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما حقوق العباد فهي مبنية على الاستقصاء والمطالبة وعدم التجاوز إلا إذا سامح صاحب الحق أو رد إليه حقه. وهنا يكمن الخطر، أنك قد تبكي في جوف الليل من ذنب بينك وبين الله فيقبلك الله بفضله، ولكنك لن تنجو من حق عبد ظلمته إلا إذا أرضيته أو رددت إليه ما أخذت أو سامحك هو عن طيب نفس. ولذلك جاء التخويف الشديد في السنة من أمر المظالم، وجاء حديث المفلس ليهز القلوب هزا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تأمل هذا المشهد المرعب، رجل جاء بصلاة وصيام وزكاة لم يأتي فارغ اليدين ولم يأتي خالي الصحيفة، جاء ومعه أعمال كثيرة وقربات عظيمة، وربما كان في الدنيا يرى من العباد والصالحين، لكن ماذا حدث؟ لم تحمله عباداته إلى النجاة، لأن وراء هذه العبادات قلوبا مجروحة وحقوقا مغصوبة وألما أحدثه في الناس ثم نسيه، فيأتي يوم القيامة وهو يظن أنه غني بحسناته، فإذا هو يفلس أمام العباد واحدا بعد واحد. يا له من مشهد يقسم الظهور أن ترى صلاتك التي تعبت فيها تؤخذ، وصيامك الذي جعت فيه وعطشت يؤخذ، وصدقاتك التي أخرجتها تؤخذ، وأنت تنظر لا لأنك تركت العبادة بل لأنك لم تحفظ حقوق العباد. وهنا نفهم لماذا كان أمر حقوق العباد أخطر، لأنها ليست مجرد معصية فقط، بل معها تعلق قلب بقلب، ومظلمة نفس لنفس، ومطالبة عبد لعبد. وإذا تعلقت الحقوق بالعباد صار الأمر أشد. ولذلك قال بعض السلف: لأن ألقى الله تعالى بسبعين ذنبا بيني وبينه أهون علي من أن ألقاه بذنب واحد بيني وبين عبد من عباده. وهذا معنى عظيم، لأن ما بينك وبين الله يدخله العفو، أما ما بينك وبين الناس فيدخله المطالبة. وقد كان السلف يخافون من الظلم خوفا شديدا، لا من كونه ذنبا فقط بل من كونه دينا معلقا في الرقاب. كانوا يخافون من دعوة المظلوم، ومن دمعة المكسور، ومن أنات المقهور، لأن الله سبحانه لا يحجبها. قال عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتأمل، رب كلمة قلتها في غضب وأنت نسيتها، ولكنها لا تزال ساكنة في صدر صاحبها كالسهم. ورب مال أخذته وقلت سأعيده غدا، ثم مضت الأيام ونسيت وهو عند الله مكتوب. ورب غيبة ظننتها كلاما عادية وهي عند صاحبها جرح نازف. ورب ابن عق أباه، أو زوج قهر زوجته، أو أخ ظلم أخاه، أو تاجر ماطل في دين، أو وريث أكل نصيب أخته. وكل واحد يظن أن الأمر يسير وهو عند الله كبير. فالمصيبة ليست في أن تعصي فقط، بل المصيبة الأعظم أن تبني طاعتك على أكتاف مظالم الناس، أن تحج وفي ذمتك مال ليس لك، أو تبكي في الدعاء وخلفك من يبكي منك، أو تطلب من الله أن يعفو عنك وأنت لم ترد حقا ولم تستسمح مظلوما. ولذلك كان الفقهاء والعلماء يؤكدون أن التوبة من حقوق العباد ليست كالتوبة من سائر الذنوب، فلا يكفي فيها الندم والاستغفار فقط، بل لا بد فيها من رد المظالم والاستحلال وإرجاع الحقوق إلى أهلها. فيا من تريد الحج، ويا من تريد التوبة، ويا من تريد أن تقف على باب الله منكسرة، تذكر أن الله تعالى يفرح بتوبتك، نعم، ولكنه سبحانه لا يظلم أحدا. فلا تدخل على الله وفي ذمتك عبادة، ابحث في ذاكرتك من الذي ظلمته، ومن الذي كسرته، ومن الذي اغتبته، ومن الذي أخرت حقه، ومن الذي تنام وهو يبكي منك. فلا تخف فقط من ذنبك وبين الله، بل اخشى ذنبا بينك وبين عبد لا ينام وقلبه مكسور منك.
7: ضيفنا الكريم، ما صور حقوق العباد التي يغفل عنها كثير من الناس؟
6: نعم، صور حقوق العباد كثيرة، فليست حقوق العباد مجرد سرقة مال أو ضرب إنسان أو ظلم واضح يراه الناس ويتحدثون عنه، بل إن من حقوق العباد أمورا دقيقة يغفل عنها كثير منا، وهي عند الله عظيمة. فقد تكون الحقوق كلمة جارحة خرجت منك في لحظة غضب ثم نسيتها، ولكن صاحبها بقي يحمل وجعها في قلبه أياما وسنين. وقد تكون غيبة ذكرت بها أخاك في غيبته بما يكره، فانتقصت من قدره وجرحت عرضه وأنت تظنها كلاما عابرة. وقد تكون نظرة احتقار أو تعال أشعرت بها غيرك أنه صغير، فكسرت نفسه من حيث لا تشعر.
7: ضيفنا الكريم، ماذا يجب على الحاج قبل حجه؟
6: نعم، نقول لا تقف على باب الله وقلبك مثقول بمظالم العباد، طهر صحيفتك من حقوقهم قبل أن ترفعها إلى ربك جل وعلا، فإن باب السماء يفتح لقلب صاف لا لقلب مثقل بالديون والجروح. رد الحقوق وامسح الدموع التي كنت سببا فيها، واطرق أبواب من ظلمتهم وقل سامحوني، فرب دعوات مظلوم أغلقت أبواب القبول، ورب قلب مكسور كان حجابا بينك وبين الله. فقبل أن ترفع يديك في الحرم تفقد قلوبا كسرتها وحقوقا أخذتها، فربما سبقتك إلى الله شكواهم، وقبل أن تبكي طلبا للمغفرة امسح دمعة مظلوم، فإن دمعته أقرب إلى السماء من دعائك. هذا وبالله التوفيق.
5: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد مع كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها مسعد الجهري. إخوة الإيمان، إن جميع العبادات في الإسلام تحمل في مضامينها قيما ومعاني أخلاقية سامية، حيث ربطت الشعائر التعبدية ارتباطا وثيقا بمكارم الأخلاق. فما من فريضة شرعها الإسلام من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج إلا ولها أثر جوهري ينعكس على سلوك الفرد والمجتمع، ويسهم في الرقي الإنساني. ويمثل الحج على وجه الخصوص مدرسة جامعة لتهذيب السلوك وتعليم الفضائل، حيث يتدرب المسلم من خلاله على تقوى الله والتحكم في نوازع النفس والدقة في الأقوال والأفعال، مما يجعله تجربة تربوية فريدة تهدف إلى صياغة الشخصية الإسلامية المنضبطة والمتزنة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الحج والسمو الأخلاقي من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد ربط القرآن الكريم ربطا وثيقا بين أداء المناسك واستقامة السلوك الإنساني، فجاء التوجيه الرباني صريحا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا التوجيه يؤكده الهدي النبوي الشريف في بيان ثمرة الحج الأخلاقية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. وتتجلى قيم السلم والمسالمة في أبهى صورها خلال هذه الرحلة، فالحاج لا يقتصر في سلمه على التعامل مع بني جنسه فحسب، بل يمتد هذا السلام ليشمل البيئة المحيطة به بكافة مكوناتها، فلا ينفر صيدا ولا يقتله، ولا يعضد شجرا ولا يقطعه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة مكة: لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده، رواه مسلم. إن هذا الانضباط السلوكي تجاه الكائنات والنباتات يرسخ في نفس الحاج احتراما عميقا لكل صور الحياة، ويجعل من الحج نموذجا فريدا للتعايش الكوني. ولكي يحقق الحاج هذه الغاية السامية ويتعرض لنفحات رحمة الله التي يصيب بها من يشاء من عباده، يتعين عليه الثبات على فعل الطاعات واجتناب الآفات اللسانية كالغيبة والنميمة، مستشعرا نداء النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة استثمار الفرص الإيمانية: افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، أخرجه الطبراني. وختاما إخوة الإيمان، فإن قبول هذا العمل الجليل مرتهن بطيب المورد ونقاء النفقة، إذ إن تحري المال الحلال هو الركيزة الأساسية لقبول العبادة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة التلبس بالحرام في الحج، حين ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فتساءل النبي صلى الله عليه وسلم مستبعدا الإجابة له، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. فالحج إخوة الإيمان منظومة أخلاقية متكاملة، تبدأ من طيب المكسب وتنتهي بسمو المسلك، ليعود الإنسان منه نقيا طاهرا نافعا لنفسه ومجتمعه. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، ونفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي، وكنت معكم في قراءتها مسعد الجهري، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو من سورة المؤمنون.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فخلقنا العلاقة مضغة

0: إخوة الإيمان والإسلام، الفائزة في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة آذان الحاج هاجر سعيد أحمد عسكر من محافظة الشرقية.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويتجلى هذا التيسير بوضوح في مناسك الحج، حيث راعت الشريعة الإسلامية اختلاف أحوال الناس، وراعت كذلك ظروفهم وقدراتهم، فما يسر نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء أكثر من تيسيره على حجاج بيت الله الحرام في مقولته المشهورة: افعل ولا حرج. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن تقديم بعض المناسك على بعض فيجيب بقوله: افعل ولا حرج، مما يدل على سعة الشريعة ومرونتها. ويعد هذا التيسير أيها الإخوة المؤمنون من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده، حيث لم يلزمهم سبحانه بما يشق عليهم، بل جعل لهم سعة في الأداء. وهكذا رب الإسلام الإنسان على الاعتدال والبعد عن التشدد. والتيسير المقصود هنا لا يعني التهاون، بل هو تيسير منضبط بضوابط الشرع، مقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، وبما لا يصل إلى حد التهاون أو التقصير، بحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، وإنما يأخذ بالرخص حال الحاجة إليها. والسؤال الحادي عشر: اذكر حديثا شريفا في بيان تيسير النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، من تقديم دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وعن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.
4: نور العلا

فيك يا

نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض محمد، في الأرض أحمد، في الأرض محمد، في الأرض أحمد، في الأرض محمد، في الأرض أحمد، وفي السماء وفي السماء.

استمعنا إلى هذا الابتهال من الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمد عبد الحليم سلامة في قرية شلشلمون بمركز مينيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1921. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وقرأ بالإذاعة المصرية في عام 1959. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات. إخوة الإيمان، وفي مثل هذا اليوم 11 من مايو من عام 1986 رحل عنا القارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة. ومن تسجيلاته إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن المغرب من سور المائدة والبروج والطارق والأعلى للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم سلامة بمناسبة ذكرى.

وقال الله إني معكم.

إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

يقلقه

branco. يبين لكم على فترة من الرسل أن

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن المغرب. كانت هذه آيات بينات من سور المائدة والبروج والطارق والأعلى، استمعنا إليها من تسجيلات القارئ شيخ محمد عبد الحليم سلامة. قرآن المغرب غدا بمشيئة الله تعالى للقارئ شيخ حمد الزامل، والتلاوة من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 7:29. الشيخ محمد رفعت يؤذن بصلاة المغرب.

وَإِنَّ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 9:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة طه، نحيا في رحاب تلاوة كريمة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

أخي. اشدد به أزري وأشركه في

0: الْإِنسَ صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8:08 مساء الاثنين 23 من شهر ذي القعدة عام 1447 للهجرة، الموافق ل11 من مايو عام 2026 للميلاد. اللهم لك الحمد في السراء ولك الحمد في الضراء، اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، لك الحمد يا الله في كل وقت وعلى كل حال. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري. هذه فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه في هذه الفترة وكل الفترات من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بدءا من الآية 62 وحتى الآية 23 بعد 100 من سورة البقرة. الآن يقدم لهذا الترتيل الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 62 إلى الآية 23 بعد 100 من سورة البقرة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: والذين هادوا والنصارى، قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء إمالة كبرى هكذا: والذين هادوا والنصاري. قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قرأ الدوري بتقليل ألف موسى وله في يأمركم الاختلاس والإسكان هكذا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، فيكون المحذوف من الحركة أقل. قوله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قرأ الدوري بهمز الواو على الأصل هكذا: قالوا أتتخذنا هزؤا. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، قلل الدوري ألف الموتى هكذا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قرأ الدوري بإسكان الهاء فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا، أدغم الدوري الذال في التاء من أتخذتم هكذا: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قوله تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين، قلل أيضا الدوري ألف القربى وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. قوله تعالى: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قرأ الدوري بتقليل ألف دياركم هكذا: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وكذلك ديارهم في الآية التالية. قوله تعالى: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، قرأ الدوري بفتح التاء وتشديد الظاء ممدودة هكذا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارِ تفدوهم بفتح التاء وإسكان الفاء هكذا تفدوهم بدون ألف، والمعنى الأسير يدفع المال ثم يطلق من الأسر. قوله تعالى: وهو محرم عليكم إخراجهم، سكن الدوري الهاء هكذا وهو محرم عليكم إخراجهم. قوله تعالى: أن ينزل، قرأ الدوري بالتخفيف أن ينزل. قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قرأ الدوري بفتح النون وفتح السين وهمزة بعدها هكذا، ما ننسخ من آية أو ننسأها من النس وهو التأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون

إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ

واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رتل علينا بدءا من الآية 62 وحتى الآية 23 بعد 100 من سورة البقرة. قدم لهذا الترتيل الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. إخوة الإيمان والإسلام، حوالي 9:05 نستمع من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا من أول سورة المدثر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
1: ما زلنا مع هذه اللوحة التي أشرتم إليها في سورة فاطر، والتي تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وبعد أن أشرتم إلى قضية الخلق وكيف أنها بدأت من التراب ثم تحولنا إلى قضية الحياة التي بثت فأصبحت نطفة، ثم بعد فترة قد تطول حتى أن القرآن يستخدم العاطفة ثم نصل إلى هذه الزوجية، ثم ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تكونت الأنماط التي
2: نعم
1: أشرتم إليها والتي تستطيع أن تنتج مثيلاتها ولا تضع إلا بعلمه، ثم نأتي بعد ذلك إلى زوجيات ومقابلات، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. تكونت الحياة وتكونت الكائنات وأصبحت قادرة على الإنتاج وعلى التواصل، ويبدأ إلى متى
2: نعم
1: سينتهي عمرها
2: نعم
1: وإلى متى
2: نعم
1: ستعمر. قضية أخرى هذه المقابلة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا
2: نعم
1: في كتاب.
2: نعم أولا يعني أنا أود أن نتأمل في بنية الآية في مجملها أشياء لافتة للنظر لكي نصل إلى هذا. لاحظ أولا أن الآية بدأت بخطابنا، وعندما قيل والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا، حسنا، يعني نحن في البداية البشر الذين أنزل عليهم القرآن والذين يوجه إليهم في كل زمان ومكان هم المقصودون بالخطاب.
1: نعم.
2: لكن فجأة بدأ من هذه النقطة عندما بدأ الحديث وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما
1: نعم إلا
2: يعمر من
1: بإذن إلا
2: معمر
1: بإذن.
2: ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بدأ الحديث يتفرع إلى أشياء أخرى، ليس وما تحمل من أنثى منكم،
1: نعم
2: وليس وما تعمرون أو ينقص من عمركم، لا، المسألة الآن بدأ الانتقال من المخاطب الذي امتن عليه بفكرة الخلق إلى دعوة للتأمل في المخلوقات جميعا.
1: نعم
2: بدأ هذا التأمل من خلال بنية أسلوب القصر التي حكمت في إحكام المبدأين الرئيسيين، وأسلوب القصر جاء في ما إلا التي تكررت مرتين: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا.
1: في
2: بمعنى
1: كتاب.
2: أولا حدد أسلوب القصر الإطار العام، أن هذه مسألة لا تفلت أبدا من القدرة الإلهية، وزاد من دقة أسلوب القصر وتوسيع المجال من التي تكررت مرتين: ما تحمل من أنثى وما يعمر من
1: من
2: معمر.
1: معمر.
2: بمعنى أن خد كما شئت من التعداد والتنويع والإفاضة، وفكر في كل ما يمكن أن يكون من. ليس الأمر إذن مقصودا به فقط الحديث عنكم أنتم الذين خلقكم وجعلكم أزواجا، هذه مسألة أنتم خلقتم بهذا لكي تفكروا فيما هو أبعد وأكثر. فإذا كان حتى القسم الأول في القصر جرنا بطريقة أو بأخرى إلى عالم الأحياء، وسع عالم الإنسان إلى عالم الأحياء باعتبار أن كل كلمة أنثى تطلق على كل كائن يلد أو يبيض بصفة عامة، في الحشرات والزواحف والكوائن وما نعلم وما لا نعلم، فإن القصر الثاني والأخير خرج بنا من عالم الأحياء حتى، يعني الأول كان
1: إلى
2: في عالم الإنسان
1: الجمادات.
2: إلى عالم الجمادات،
1: نعم
2: فأصبح
1: النجم يعيش مئات الملايين
2: تماما
1: من
2: متى
1: السنين.
2: يهوي نجم ويصلنا خبره، الشجرة الواحدة فيها ملايين الأوراق متى تعمر ورقة ومتى ينقص من عمر الأخرى؟ الكوب الذي تشرب منه وفيه آلاف النماذج متى يكسر؟ يعني مسألة وما يعمر من معمر، يعني التدرج الذي الهرمي الذي اتحركت به الآية. الخطاب أولا للإنسان، خلقكم وجعلكم أزواجا. القصر الأول لعالم
1: الأحياء.
2: المخلوقات الأحياء، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو حشرة أو طائرا أو زاحفا أو كل أنثى. والتعبير بالأنثى يعني أيضا فيه سر عظيم، لأنه لم يتحدث عن الذكر المقابل للأنثى، لكي لا تقصر الذكر على شيء، لكن كلمة الأنثى التي تستقبل كل شيء هي سر الحياة، سواء كانت أنثى تتولد مع نفسها أو تتولد بالإخصاب أو تتولد بنقل الأشياء أو تتولد بالريح، كل أنثى كائن. ثم يأتي القصر الثالث لكي يوسع الدائرة، فلا تقف عند عالم الأحياء بصفة عامة، وإنما تمتد إلى عالم الجمادات أيضا، وتستطيع مرة أخرى أن تتجاوز عالم المحسوسات الكمي إلى العالم الكيفي فيما يخص النقصان
1: وزيادة
2: والزيادة في مسألة الأعمار على نحو خاص. ونحن نتأمل حتى في الأدعية العادية، عندما يدعو واحد أن يبارك في عمر رجل طيب، لا نريد أن ندخل في حديث المفسرين ما معنى بورك في العمر ولا مد في الأجل، لكن على الأقل أنت تحس أن إنسانا يبارك له في قيمة العمر فيعيش 50 كأنه عاش 100، وأن إنسانا ينقص من عمره بسبب فساد عمله وقلة تدبيره وعدم إحكامه لوقته فيعيش 80 وكأنه عاش 20.
1: وربما نلاحظها نحن في الإنتاج،
2: نعم
1: فقد يعمل الإنسان ساعة ينتج فيها ما لا ينتجه غيره في شهر كامل.
2: ماذا كان يقول الشاعر شوقي؟ الذكر للإنسان عمر ثاني، من الذي يزاد في عمره حتى بعد أن يموت؟ فيتحدث الناس عنه وعن أعماله وعن صلاحه وعن إنتاجه، ومن الذي ينقص في عمره حتى وهو حي فيهمل فلا يذكر وكأنه. هذا هو جزء من المعنى العظيم في تعقيد هذه الشبكة، والعجيب أنها مع شدة تعقيدها تختتم بإن ذلك على الله يسير.
1: نعم، نلاحظ هنا إلا بعلمه يقابلها إلا في كتاب.
2: نعم،
1: فهل لذلك من علة هنا؟
2: يعني هي أولا تكملة لبقية كل تقابل الثنائيات في الداخل. أنت تلاحظ أن تحمل يقابلها تضع، وأن يعمر يقابله ينقص، وأن العلم يقابله الكتاب، وكل ذلك في النهاية أدلة العزة الكبرى، سواء كان تصورنا للعلم العلم هو الذي يخلق ويوجد، أو الكتاب بطريقة التسجيل أو غيره، لكن كل ذلك في عزة الله وقدرته، يعلمه ويسجله ويحصيه،
1: وهو عليه في آخر الأمر يسير.
2: يسير،
1: نعم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم لحضراتكم الزميل مسعد الجهري أمسية دينية سجلت من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية. نستمع في هذه الأمسية إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وإلى كلمة للشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، ويختتم الأمسية المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

لبيك

قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 9:06. الشيخ طه الفشني يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي الصيفي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة فجر غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلى 5 دقائق، وتشرق شمس غد بإذن ربها في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من سورة الزخرف للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: من سورة الزخرف استمعنا إلى القارئ شيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا، وهذا هو لقاؤنا الثاني مع سورة لقمان،
3: وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية الثامنة من سورة لقمان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله حقا
1: وعد الله حقا
0: وهو العزيز الحكيم
1: وهو العزيز الحكيم
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها

0: بل الظالمون في ضلال مبين
1: بل الظالمون في ضلال مبين

0: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه
0: ومن كفر فإن الله غني حميد
1: ومن كفر فإن الله غني حميد
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 12 من سورة لقمان.
3: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة اليوم:
2: بغير عمد،
3: بغير دعائم وأساطين تقيمها،
2: رواسي،
3: جبالا ثوابت،
2: أن تميد بكم
3: لئلا تضطرب بكم،
2: بث فيها،
3: نشر وفرق وأظهر فيها،
2: زوج كريم،
3: صنف حسن كثير المنفعة.
2: لقمان:
3: كان صالحا حكيما وليس نبيا.
2: الحكمة:
3: العقل والفهم والفطنة وإصابة القول.
2: أيها الإخوة المؤمنون، ونتناول مع حضراتكم في هذه الحلقة الحالة الثانية من حالات التفخيم لحرف الراء. وقد قلنا إن الحالة الأولى إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة فيجب أن تفخم، وفي هذه الحلقة نتناول إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فيجب أن تفخم كذلك.
3: والأمثلة على ذلك كلمات زرع، يرضى، واذكر.
2: وفي هذه الحلقة التي قرأنا فيها معا قول الحق تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي،
3: نجد في قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية كلمة الأرض، نجد أن كلمة الأرض فيها حرف الراء جاء ساكنا وقد جاء ما قبله مفتوحا، فيجب أن تفخم الراء عند نطقنا لكلمة الأرض هكذا:
2: الأرض. إخوة الإسلام، وفي نفس هذه التلاوة في الآية 12 جاء قول الحق تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله،
3: نجد قول الحق سبحانه وتعالى أن اشكر، كلمة اشكر حرف الراء جاء في هذه الكلمة ساكنا وجاء ما قبله مضموما، وإذا جاء حرف الراء ساكنا وما قبله مضموما فيجب أن نفخم هذه الراء عند نطقنا لها في هذه الكلمة هكذا:
2: أن اشكر. وكذلك في نفس هذه الآية ومن يشكر،
3: أيضا ينطبق على هذه الكلمة من طبق على كلمة اشكر.
2: إخوة الإسلام، ونستمع إلى هذه الآية بصوت الشيخ محمود خليل الحصري كي نتعلم منه النطق الصحيح.

0: يشكر لنفسه.
1: صدق الله العظيم. وأيضا أيها الإخوة، عندما نتناول كلمات زرعا ويرضى ومرتفقة واذكر، نجد أن حرف الراء في كل هذه الكلمات جاء ساكنا، وما قبله إما جاء مفتوحا مثل كلمات زرع ويرضى، وإما جاء مضموما مثل كلمة واذكر، فحرف الراء جاء فيها ساكنا، وما قبله وهو حرف الكاف جاء مضموما، فيجب أن تفخم الراء في كل هذه الكلمات.
2: وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول مع حضراتكم موضوع إذا كانت الراء ساكنة وكان ما قبلها مكسورا وكسرته عارضة، أي ليست أصلية. فإلى الملتقى في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الأنعام التي أحلها الله للحجاج كما في قوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأنعام التي أحلها الله للحجاج تشمل الإبل والبقر والغنم، ويستثنى من ذلك ما حرمه الله تعالى لعارض كهذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا. ومن خلال التأمل في هذه الآية ندرك أيضا أن الله تعالى حرم ما ذكر اسم الأوثان عليها عند ذبحها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى سواء ما كان في المعتقد حتى في المأكل والمشرب. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نستمع من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من أول سورة المدثر وحتى الآية 50 من سورة المرسلات. الآن يقدم لهذه الآيات الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع من أول سورة المدثر إلى ختام سورة المرسلات، وفيما يلي بيان بعض القراءات. سورة المدثر، قوله تعالى: والرجز فاهجر، قرأ ورش: والرجز فاهجر بخفض الراء. والرجز والرجز لغتان، فضم الراء لغة الحجاز وكسرها لغة تميم. قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة، قرأ ورش: كأنهم حمر مستنفرة بفتح الفاء، اسم مفعول، أن ينفرها القناص الأسد أو الرامي. وقراءة الكسر بمعنى نافرة، اسم فاعل. قوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، قرأ ورش: وما تذكرون إلا أن يشاء الله بالتاء على الخطاب، أي وما تذكرون وما تتعظون به فتنتفعون بذلك إلا بمشيئة الله ذلك. سورة القيامة، قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وكذلك قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قرأ ورش: أيحسب بالكسر في الموضعين، وهي لغة الحجاز، وقراءة الفتح لغة تميم، فيقرأ هكذا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. والآية الأخرى يقرأها هكذا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قوله تعالى: فإذا برق البصر، قرأ ورش: فإذا برق البصر بفتح الراء في برق، والفتح والكسر لغتان في التحير والدهشة، وقيل برق بالفتح لمع وشخص عند الموت أو عند البعث، وبرق بالكسر حار وفزع البصر عندئذ. قوله تعالى: وقيل من راق، قرأ ورش بإضغام النون في الراء من غير غنة، والسكت وعدمه مبني على الرواية، ومعلوم أن القراءة سنة متبعة، فيقرأ هكذا: وقيل من راق. قوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى، قرأ ورش: من مني تمنى بتاء الخطاب، على أن الضمير للنطفة، وله التقليل قولا واحدا في تمنى. ومن قرأ يمنى بالياء فعلى جعل الضمير عائدا على المني، فيقرأ هكذا: ألم يك نطفة من مني تمنى. سورة الإنسان، قوله تعالى: سلاسل وأغلالا وسعيرا، قرأ ورش: سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين وصلا في سلاسل، وإبداله ألفا وقفا، والتنوين للتناسب لأن ما بعده منصوب. قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. قرأ ورش بإسكان الياء مع كسر الهاء على أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر لأن العالي هو الثياب. قوله تعالى عذرا أو نذرا، قرأ ورش عذرا أو نذرا بضم الذال على الأصل، ومن سكن الذال فعلى التخفيف. قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، قرأ ورش فقدرنا فنعم القادرون بتجديد الدال من التقدير، وقراءة التخفيف من القدرة، وقيل هما لغتان بمعنى واحد. قوله تعالى كأنه جمالة صفر، قرأ ورش كأنه جمالات صفر بألف بعد اللام على الجمع أو على جمع الجمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا

لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة.

هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق

نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم نجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم

ألم نخلقكم من ماء مهين

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا من أول سورة المدثر حتى ختام سورة المرسلات. قبلها قدم لهذا الترتيل الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الحج ليس مجرد رحلة سفر إلى بيت الله الحرام. الحج مدرسة إيمانية متكاملة مملوءة عبرا ودروسا. من تسجيلات الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، عضو مجمع البحوث الإسلامية وزير الأوقاف الأسبق يرحمه الله، نستمع الآن إلى هذا الحديث حول بعض معاني رحلة الحج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، في رحلة الحج وأداء مناسكه وما يثيره في نفس الحاج من ذكريات إسلامية عميقة تهز المشاعر وتحرك الخواطر وتعود بالمسلم إلى مشرق الإسلام ومهبط الوحي والإلهام الذي أنار الصحراء وأخصب العقول وهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم، في هذه الرحلة ما فيها من الذكريات، وكم في الحج من آيات وعظات. حين يتجرد حجاج بيت الله الحرام وقد أتوا جميعا من كل فج عميق بقلب منيب، وقد زال عن الجميع اللباس الدنيوي وأعراض الحياة الزائلة، لا أحساب ولا أنساب ولا ألقاب، لا سيد ولا مسود، لا غني ولا فقير، لا حاكم ولا محكوم، الكل أمام الله سواء، دين واحد وزي إحرام واحد وغرض واحد وعبادة لإله واحد، هاتفين بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليس أمامهم هناك إلا أن يؤدوا المناسك من إحرام ووقوف وإفاضة وسعي وطواف، لا يفرق بينهم لون أو جنس، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، مساواة مطلقة بلا حدود تجلت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن حجاج البيت الحرام لا يجددون إيمانهم بالله وصلتهم بالله وتوكلهم على الله وإعزازهم لدين الله وسيرهم على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، الذي رفع قواعد هذا البيت مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الحج في لفظه ومعناه وجوهره ومغزاه لا يضمن لنا كل هذه المفاهيم من الإيمان القوي بالله، ومن التضحية والإيثار في سبيله، ومن التحرر من العادات والتقاليد والأعراف والمثل المصطنعة، حتى يحل مكانها المعاني السامية لمبادئ الإسلام والقيم الربانية التي هدانا إليها سيد الأنام، ليكون في بقاء هذه المعاني والقيم بقاء قوي للجامعة الإسلامية الإنسانية التي هي فوق القوميات والعنصريات. إن في الحج دعوة صادقة للناس أجمعين أن يسيروا على نهج أبيهم إبراهيم ويتشبعوا بروحه، وهو في الحقيقة أساس لما جاء به خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو هو معنى قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أيها المستمعون الكرام، هذا هو الحج ودوره في تعميق الإيمان وتنمية التقوى وغرس القيم الإسلامية الأصيلة. فماذا عن ثوابه؟ في هذا يروي الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وبإسناد رجاله ثقات، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع سليمان محمد من محافظة الشرقية، يسأل فيها عن فضل يوم عرفة وحكم صيام الحاج في هذا اليوم، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن يوم عرفة من أعظم أيام السنة، بل من أعظم الأشياء التي تؤدى من المناسك في أثناء الحج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لدرجة أن من لم يقف في أي جزء حتى مطلع الفجر ولو كان في هواء عرفة، إذا لم يقف لم يحسب له حج وعليه الإعادة. فيوم عرفة يوم عظيم جدا، الدعاء فيه مستجاب، والحجيج يذكرون الله عز وجل بما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهو ذكر وتسبيح وتهليل تكبير وتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى معاصي الله عز وجل. فهو يوم عظيم جدا، والحجيج فيه يكونون في نوع من التعب والإرهاق الجسمي والنفسي حتى يرضى الله عنهم. ولذلك فإن الشرع لم يأمر الحاج بأن يصوم في يوم عرفة. صيام يوم عرفة سنة على غير الحاج، الحاج بالحاج طبعا الناوي الحج، فإنه في هذا اليوم يكون مشغولا بالعبادة ومشغولا بسماع خطبتي الإمام وأن يصلي جمع تقديم، فهو مشغول بالعبادة والتسبيح والتهليل والتكبير وما إلى ذلك، فأباح الله له الفطر حتى يساعده ذلك على القيام بهذا الركن الركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، يعني الحج أهم ما فيه هو اليوم بعرفة. ولذلك مناسك الحج ثلاثة أنواع، بعض المناسك يعني سنن لو الإنسان فعلها لا بأس، لم يفعلها لا شيء عليه، وبعض المناسك لابد أن يفعلها من هذه المناسك أو هذا المنسك الذي لا بد منه إنما هو عرفة. وبعض المناسك الأخرى لو لم يفعلها الحاج فإنه يعوض ذلك بذبح أضحية أو ذبح تقرب إلى الله، منسك من المناسك. أما عرفة فيوم عظيم جدا، وكان الناس قديما يعرفون، يعني يتابعون الحجيج، يتابعونه. الآن الأمور يعني أفضل بكثير جدا، لأن وسائل الإعلام والحمد لله ساعدت الناس أن يكون في بيته ويتعرف أيضا، يعني يفعل ويتفرج ويدعو ويتذكر مع الحجيج. وهذه متعة من المتع العظيمة التي أنعم الله بها على عباده. وسائل الإعلام من التلفزيون وغيره يجعلون المسلمين في كل مكان يتابعون الحجيج. فيا أخي، صيام يوم عرفة ليس واجبا على المحرم بالحج، بل وليس مطلوبا. وأما غير الحج فصيام يوم عرفة من أحسن أيام الصيام في العام كله، وهو سنة مؤكدة على غير الحاج. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج ومنا معهم، والله أعلى وأعلم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع خالد حسين من محافظة القليوبية، يقول في هذه الرسالة: من خرج لأداء الحج أو العمرة هل هو في سبيل الله؟ وإذا حدثت له الوفاة يكون من الشهداء؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم.
7: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أما أن الحاج في سبيل الله فنعم، لأن سبيل الله سبحانه وتعالى هو الصراط المستقيم، هو العبادة والطاعة لله رب العالمين، هو الإيمان، هو التوحيد، هو الإخلاص لله وحده لا شريك له في جميع العبادات والمعاملات، فهو في سبيل الله نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فالصراط المستقيم هو سبيل الله عز وجل، وجميع العبادات وجميع المعاملات وجميع العادات الصحيحة المنبثقة من المعاملات الإسلامية هي من سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى الله عنه ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فسبيل الله سبحانه وتعالى هو الرسالة، هو القرآن الكريم، هو جميع ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويبعدنا ويجنبنا الحرمات. إذن فالحاج في سبيل الله ما دام مخلصا، لا رياء في عمله ولا رياء في عبادته ولا رياء في طاعته وقرباته لله عز وجل. إذا مات في الحج بعث محرما، كما جاء عن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم أن من مات بملابس الإحرام دعوه فيها وهي كفنه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لبيك اللهم لبيك. أما أنه من الشهداء فلم يرد ذلك ضمن الشهداء، يعني لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شهيد، مع أنه في طاعة، لكن ما ورد ما تعدون الشهداء من أمتي؟ قالوا من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الشهيد. قال إذن شهداء أمتي قليلون، بل إن الشهيد المبطون والمرأة التي تضع وتموت في وضعها، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون أرضه، كل هؤلاء شهداء، شهداء في الآخرة إن شاء الله، لكننا نعاملهم في الدنيا معاملة العاديين، يعني نغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم ونشيع جنازتهم وهكذا، فهم شهداء في الآخرة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد الشهداء ولم يعد منهم الحاج، لكننا نرجح أن يكون من الشهداء إن شاء الله، فرحمة الله واسعة كما قال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى حتى دقات 11 في سهرة الليلة مع هذه الأمسية الدينية. هذه الأمسية سجلت من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية. نستمع فيها إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عزت السيد راشد، وإلى كلمة للشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، ويختتم هذه الأمسية المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. الأمسية إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء، فما منهم أحد إلا جاء بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء، وجاء القرآن لما في الصدور شفاء، فترتبت به ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيض علمه الحكماء والعلماء. سبحانه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. والصلاة والسلام على الشهيد يوم القيامة على الشهداء والمعصوم صلى الله عليه وسلم، فما أخطأ قط وما أساء. دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، فإذا ذاته رحمة ونور، وإذا سلوكه إشراق وضياء. صلى عليه الله قديما وكذا الملائكة في السماء، وصلى هو في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء. حين ضمئ أصحابه صلى الله عليه وسلم نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الأجلاء، ما تعاقب الصباح والمساء وما دام في الكون ظلمة وضياء. أيها الحضور الكرام، نحن في مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمدينة الإسماعيلية. ما أجمل أن نستمع إلى القرآن الكريم. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله. يا فوز من يرضى عليه الله، من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام محمد، من بلغ الفرقان عن مولاه. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. نستهل أمسيتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ عزت السيد راشد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا.

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.

وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين

قل حق

وكان الله عليم.

ساحرة. فكان الله سميعا بصيرا.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب

أحد. ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين

ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين

0: صدق الله العظيم.
1: يا أيها الظمآن دونك من بعد، رتل ورو القلب، عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سروى ثقة، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور، شفاء، رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله نور ساطع، أنى تضيع ونور منهجه معك. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد، استهللنا بها هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمدينة الإسماعيلية. ما أجمل أن نستمع إلى العلم والعلماء. الكلمة الآن لفضيلة الشيخ عبد الخالق العطيفي، وكيل وزارة الأوقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، في الليالي المباركات والساعات المليئة بالنفحات، يحلو للإنسان أن يذكر أحبته في خلوة الليل أو في ضحوة النهار. ولا حب إلينا من سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله. نتقرب إلى الله بحبه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا تعلقا بجماله وكماله، وأن يجعل ألسنتنا تلهج في كل وقت من أوقاتها، في ليلها أو نهارها، بالصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يا بسمة الروح بثي أطيب الخبر، وعللينا بريا نشرك العطر، وحدثي عن ربا وادي العقيق وعن أهل الفريق، فكم في ذاك من غرر. فإنني بعد إيناسي بقربهم صرت أقنع بعد العين بالأثر. وإن أتيت ثنيات الوداع قفي، واقرئ التحية عني سيد البشر. وبلغي أن عيشي دون رؤيته لا يستلذ ولا يصفو من الكدر. لو أستطيع انقيادا جئت معتمدا على جفوني، على رأسي، على بصري. فصلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. هكذا يلهج قلب المؤمن، وبهذا الحب ترتقي أرواح المؤمنين المخلصين المحبين لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فنتأدب مع حضرته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بكمال الأدب مع جنابه الشريف. لكن نبتت نابتة في أرض الإسلام، افتقدوا إلى حد كبير معنى الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مظهره

0: وفي أقوالهم يدعون إلى الالتزام بسنته واتباع نهجه. لكن فارق كبير بين أن تدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال يتحدث عنه لسان المقال، وبين أن تدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان يخالف الحال. قالوا: إذا صليتم على النبي فلا تذكروا لفظ السيادة. ولما يا سادة؟ قالوا: لأن لفظ السيادة لم يرد، فهو إذن بدعة، ونحن ملتزمون بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذبوا في زعمهم، فإن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال بلسانه وبحاله وبقاله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. كيف لم يرد؟ لم نعلم ذلك من الصحابة الكرام؟ أأنتم أشد تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام؟ كونكم لم تعلموا إنما يثبت جهلكم، ولا يثبت أن هذا لم يحدث من أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم. وعند النسائي في سننه قال سيدنا سهل بن حنيف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سيدي. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند ابن ماجه وعند عبد الرازق في مصنفه، قال: إذا صليتم على رسول الله فأحسنوا الصلاة عليه. مش فصلوا عليه، فأحسنوا الصلاة عليه. قالوا: فعلمنا كيف نحسن الصلاة عليه. قال: قولوا: اللهم اجعل أفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وصحبه. ثم انتقلوا إلى دائرة أخرى من سوء الأدب مع سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا جاءت العيد وفرح الناس بدخول الأعياد، وابتهج الصغير والكبير، وكبر الناس تكبيرات العيد، قالوا: إن الصلاة على رسول الله في تكبيرات العيد بدعة لم ترد. فمنعوا الناس من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء أدبهم في تكبيرات العيد. وكيف تكمل البهجة والفرحة دون الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وأي عيد هذا الذي يأتي دون صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أو استثنى ربنا دون أن نعلم تكبيرات العيد فلا نصلي عليه؟ ومع ذلك فإن سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، الذي يعلمنا كمال الأدب مع الجناب الأجل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: وأما التكبيرات التي يكبرها الناس اليوم، يشير إلى تكبيرات أهل مصر، وفيها صلاتنا وسلامنا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهذا أمر حسن. ثم انتقلوا إلى دائرة أخرى، دائرة ثالثة، وهذه ثالثة الأثاثي، وخاضوا في نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثوا بسوء أدب عن والديه الكريمين الشريفين، وتناسوا قول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خيار من خيار. وتفاخر سيدنا صلى الله عليه وسلم بنسبه الشريف، وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وإذا ذهبنا نحصي الأحاديث التي تحدث فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم عن نسبه الزكي الطاهر الشريف، وأنه لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، وأنه خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح، وأنه لم يزل ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى وصل إلى الرحم الشريف الذي صانه وخرج منه لينير الدنيا كلها، رحم سيدتنا آمنة عليها السلام. قالوا هما في النار لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأي منطق؟ أيؤمنوا به قبل أن يولد؟ بأي منطق؟ أيؤمنوا به قبل أن يبعث؟ بأي منطق؟ وهل أثر عنهم أو ورد عنهم عليهم السلام أنهما سجدا يوما لصنم؟ لا والله. هل أثر عنهم ما يدعو إلى شركهم؟ لا والله، بل كانوا على الحنيفية السمح. وفوق هذا وذاك، أهل السنة وأهل الحق من المسلمين يعتقدون اعتقادا لا شك فيه ولا خلاف فيه، أن أهل الفترة ناجون. فلا ينبغي لمسلم محب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث بسوء أدب، أو أن يغمز أبويه الشريفين، أو أن يطرح بهما في النار. أو ترون ذلك أمرا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يدخل الأذى على قلب سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فميزاننا الأدب الكامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نوصل إلى حضرته إلا كل ما يبيض وجهنا عند حضرته. فاللهم يا ربنا صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ووالديه، واجعل صلاتنا وسلامنا هدية واصلة إلى حضرته، وأنعم علينا بكمال التعلق بجنابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ عبد الخالق العطيفي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، ونحن معكم هنا في مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية. أربعة كمالات حتى تصل لمحبة رسول الله، إن تخلفت واحدة منها فأنت لست محبا لرسول الله. كمال التعلق بحضرته، وكمال التشوق لرؤيته، وكمال العمل بسنته، وكمال الخدمة لأمته. قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله. نختم أمسيتنا بالابتهال والدعاء، وفضيلة الشيخ فرحان عبد المجيد.
2: بسم الله.

سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم.

أحد. سيدي يا رسول الله.

وله على وجنتي خديه أربعة الورد.

0: صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه كل ترنم حاملا بشراها، والكون صلى على الحبيب مسلما نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا واجعل لها في جنة مثوها. بالابتهال والدعاء من الشيخ فرحان عبد المجيد نكون إخوة الإيمان قد وصلنا إلى ختام هذه الأمسية، نقلناها لحضراتكم من مسجد الحكمة الشاذلية بحي السلام بمحافظة الإسماعيلية. لكم تحياتي مسعد الجهري من أسرة المذيعين، وتحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: ساعتنا 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك يا رب العالمين كما تحب وترضى، وتقبل حجهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. واكتب يا رب لكل المشتاقين وقوفا بعرفات، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل النبوي أبو زيد. هذه فترة الامتداد ليوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 11 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، كان أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه معروفا بالحكمة والرفق، وفي يوم من الأيام دخل عليه أحد أبنائه وقال له: يا أبتي، لماذا تتساهل في بعض الأمور؟ فوالله لو أني كنت مكانك ما خشيت في الحق أحدا. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا بني، لا تعجل، فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في المرة الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه، أي أخاف أن أجبرهم عليه مرة واحدة فيرفضوه فتكون فتنة. فانصرف الابن وهو راض بعد أن اطمأن لحسن سياسة أبيه، وعلم أن رفق أبيه ليس عن ضعف، ولكنه نتيجة لحسن فهمه لدينه. ومن أقوال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته، ومن رضي بقسم الله لم يحزن على ما في يد غيره، ومن رضي ذلة نفسه رضي ذلة غيره، ومن رضي بما قسم الله له استراح قلبه وبدنه، ومن ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائساً.

0: من الندى بالقليل.
1: أخي المسلم، المساجد هي بيوت الله عز وجل، من يقصدها يجد الخير كل الخير فيها. وفي رحاب المسجد ينشدنا الشاعر المسلم فيقول: طوبى لمن رفع الأذان مناديا، الله أكبر والنبي محمد، حي على خير الفلاح، فصلاتكم وقيامكم زخر لمن يتعبد، صوت يذكر بالصلاة محبب، يصل القلوب الخاشعات ويشهد، الله أكبر صوت كل مؤذن، هو موئل للتائبين ومنجد، يسري بأرجاء الفجاج نداؤه، وإلى السماء أصداؤه تصعد.

0: أخي المسلم، الحسد هو تمني زوال النعمة من الغير حتى وإن لم تصل إلى الحاسد. وأول ذنب عصي الله به في الأرض كان سببه الحسد أيضا، فقد حسد إبليس آدم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود له فعصى ربه ولم يأتمر بأمره، فكانت لعنة الله تعالى عليه وعلى كل من يسلك طريقه ويتبعه. وعلى الأرض حسد قابيل أخاه هابيل حينما تقرب الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. لذلك إياك والحسد، فهو كالنار في الهشيم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهذه هي الحكمة الإلهية، أن يجعل الإنسان دائما في حاجة إلى أخيه الإنسان، فالغني يحتاج إلى الفقير، والفقير يحتاج إلى الغني، والمريض يحتاج إلى الصحيح، والصحيح في حاجة إلى أن يرى بأم عينه أصحاب الابتلاءات لكي يشكر الله ويحمده تعالى أن عافاه بما ابتلى به غيره. فحينما يرى المسلم غيره ممن في مرض أو ابتلاء يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به قوما آخرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك ربنا ما أحلمك، وبحالنا ما أعلمك، وعلى تفريج كروبنا ما أقدرك. أنت يا رب ثقتنا، وأنت يا رب رجاؤنا، اجعل حسن ظننا فيك رجاءنا، واجعل القرآن الكريم شفاءنا ودواءنا وربيع قلوبنا. اللهم اجبرنا جبرا يليق بك، جبرا أنت أهله ووليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. اللهم اجعل حالنا أحسن حال، وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا عاجلا مباركا مدرارا يا كريم يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نتنسم عبير موسم الحج، ما أجمل أن يشتاق المسلمون إلى الأراضي المقدسة. وما أدراكم ما الأراضي المقدسة؟ حيث بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة والحجر الأسود وحجر إسماعيل ومقام إبراهيم والصفا والمروة وماء زمزم والوقوف بعرفات والمبيت بمنى ومزدلفة والذهاب إلى مدينة رسول الله والدخول من بيت السلام والصلاة في الروضة الشريفة والوقوف أمام الحجرة الشريفة وزيارة البقيع. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، واكتب لنا يا ربنا وقوفا بعرفات قبل الممات. اللهم آمين.

قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن السهرة. قارئنا في هذه الليلة القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، والتلاوة من سورة الواقعة.

فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة. فاصحاب المشأمة ما اصحاب

متكئين

ولا خيط

0: الواجب الذي صلى عليه.
1: Thank you.

لا.

ولحم طير مما يشتهون لحوم

واصحاب الرسل

وفاكهة.

ولقد

0: أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون
1: لو نشاء

تفعلون.

الرسول

فسبح باسم ربك.

من صورة الواقعة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايل سات وإنتل سات وهود برد.
1: منتصف الليل،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنه، قال: الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله، سألوا فأعطوا ودعوا فأجيبوا. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وقد وجهنا القرآن الكريم إليه في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يعني أن المسلمين مكلفون بالحج خاصة، وأنه فقط في حق المستطيع القادر ماديا وصحيا. ومن أنكر الحج وهو يعلم أنه فرض وركن فقد كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل صراحة على وجوب الحج، فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويلاحظ في هذا الأثر الذي بين أيدينا أن ثلاثة في ضيافة الله تعالى، وأنهم رسل الله المبعوثون لأداء مهمة جليلة وعظيمة. فكلمة وفد جمع، ومفردها وافد، وهو الرسول والمبعوث برسالة ومهمة. فالمجاهدون في سبيل الله يقومون بمهمة ويؤدون رسالة، والحاج كذلك يقوم بمهمة كلفه الله بها فاستجاب له ونفذ ما أمر الله به، وكذا المعتمر ضيف على الله. هذه الوفادة والضيافة في رحاب الله لها نفحات من الله، فالله سبحانه وتعالى يتفضل بكرمه وفضله على وفده عز وجل.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، متحدثا عن وفد الله سبحانه، وأنهم ثلاثة: الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. لكن نتعرف إلى المنزلة التي يحظى بها الحاج عند الله سبحانه.
2: الوفد القادم إلى حج بيت الله استجاب للنداء وأجاب الدعوة. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه. ومن يجب دعوة ربه يكرم. وقد جاء توضيح هذا التكريم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد لله سبحانه وتعالى، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. فقد تبين من هذا الحديث الشريف أن الله تعالى يتفضل على الحاج والمعتمر بأمرين مهمين: الأول يجيب دعاءهم ويلبي حاجاتهم ولا يرد سؤالهم والثاني أن الله سبحانه يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وزاد حديث آخر أمرا ثالثا مهما، وهو التجاوز عن سيئات الذي يستغفر له الحاج. روى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فإذا علمنا أن دعوة الأنبياء لا ترد، تبين لنا الفضل الثالث الذي يخص تكفير السيئات الخاصة بمن يستغفر له الحاج. فالوافد على الله تعالى بحج أو عمرة يتوقع عطاء جزيلا من الله تبارك وتعالى.
1: لكن أستاذنا الكريم، يتساءل كثير من الناس، إذا كان الحاج له كل هذا الثواب في كل مرة يحج فيها إلى بيت الله الحرام،
2: إن فضل الله تعالى كبير وعطاءه جزيل وخزائنه ملأى، فهو يعطي الحاج أو المعتمر في كل مرة ما يسعده. وقد روى الإمام الترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد تبين في هذا الحديث فضل رابع يضاف إلى ما سبق. هذا الفضل هو نفي الفقر عن الحاج والمعتمر، حيث يفتح الله له باب رزق وخير وبركة من حيث لا يحتسب. فاللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنه قال: الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله، سألوا فأعطوا ودعوا فأجيبوا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث حول بعض الأحكام الخاصة بالحج مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديثنا اليوم عن بيان الفرق بين المفرد والمتمتع والقارن. هناك أمور اختلف فيها الفقهاء وبينوا أن هناك يعني فروق تختلف عن هذه الأنواع بالأحرام.
2: أهم هذه الفروق؟
3: أما هذه الفروق فيما يأتي. بالنسبة للطواف في الحج وثلاث أنواع: طواف القدوم إلى مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الأولى يوم النحر، وطواف الوداع. والفرد من ذلك هو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا بطواف الزيارة
2: أو طواف الركن يعني.
3: أو طواف الركن.
2: نعم.
3: وما عدا ذلك من أنواع الطواف فهو سنة أو واجب عند البعض، بمعنى يجبر تركه بدم. واتفق الفقهاء على أن المفرد يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة كأنه يعتبر من أركان الحج. ثانيا، الذي أحرم مفردا لا يجب عليه دم، لأن المتفق عليه أن المفرد ليس عليه هدي لإحرامه بالحج مفردا، بخلاف القارن والمتمتع، وذلك لقوله تعالى في سورة البقرة: فمن تمتع بالعمرة الحج واستيسر من الهدي. واتفق الفقهاء أيضا على أن القارن يجب عليه الهدي أيضا لإحرامه بالنسكين، فإن قام المفرد بالهدي فهذا على سبيل التطوع وليس على سبيل الوجوب.
2: بمعنى يعني يا دكتور، بمعنى يعني
3: بمعنى أن بعض الناس يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بمزيد من الخير،
2: أي
3: فيقدم الهدي وهو ليس عليه هدي.
2: بالنسبة للمفرد يعني. نعم.
3: للمفرد نعم. إذا ذبح يبقى يكون على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. والمستحب وما كان فعله أولى من تركه.
2: أي.
3: هذا يتبين لنا الفرق بين الإحرام بالإفراد أو التمتع أو القران. والإنسان أن يقوم بأحدى هذه النسك على حسب رغبته، وعليه أن يكون مطمئنا إلى فعله، وعليه أن يلتزم بأحكام كل نوع من هذه النسك، وسواء كان نوع إحرامه أيا كان فإنه لا يختلف التزامه بما يجب وما يستحب وما يحرم. وعلى حجاج بيت الله الحرام أن يتفقهوا في أحكام الحج قبل القيام بأداء المناسك.
2: أيوة. عليهم أن يستمعوا لإذاعة القرآن الكريم، فيبدي يا دكتور على مدى 24 ساعة.
3: نعم.
2: كيفية أداء الحج. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم منهج حياة عاش به سيدنا رسول الله، حتى قيل في حقه كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان خلقه القرآن. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على مأدبة القرآن الكريم، فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نعود إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى، متخلقين بأخلاقه، متأدبين بآدابه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة التحريم وقصار الصور.

بابا.

يكرمك الله يكرمك.

فانا

وانك

0: ألم
1: ألم

والضحى والليل إذا سجى

0: ألم
1: ألم
0: يا

فأما اليتيم فلا تقهر.

فأما

What?

Wow.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التحريم وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

0: الواحدة من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 49 من سورة النساء وحتى الآية 13 بعد 100 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل.

فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك،

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله

فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.

مطمئنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا

وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

0: والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 49 من سورة النساء وحتى الآية 13 بعد 100 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 3:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.
2: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة نصف ودقيقة واحدة، من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 من سورة العنكبوت، وحتى الآية 46 من سورة الروم، يرتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم

فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين

قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولم

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت

شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجب

يمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب،

يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروا

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.

0: ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 24 من سورة العنكبوت وحتى الآية 46 من سورة الروم، رتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:01. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا السبب لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وتقبل يا رب حجهم وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين. واكتب يا ربنا حج بيتك الحرام لكل المشتاقين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 5:30 من صباح اليوم، معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود عصفور يتلو علينا من سورة الحجر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور من أول سورة الحجر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 4:15 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، ويشرف عليها من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ حسن قاسم.
2: وحول الكعبة الغراء طافوا

0: قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 2:30 و5 دقائق. القارئ الشيخ محمد محمود المتولي يتلو علينا من سورة الزمر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الزمر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود المتولي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي يتلو علينا من سورة السجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألف لام